أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها. حب الرمق يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها. العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها. وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها. ظهورها عز وشرف تالد، وبطونها كنز المحبيها. وليه ما يعرف الخيل يظلمها، واهل الجهل صقور تشويها. والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، وإذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها. تشهد لها القدرة على القدرة، وتشهد لها الدنيا ومن فيها. قضيت عمري في مودتها، أحبها ولا أقدر أخليها. يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها. تعرفني وتعرف أسلوبي، والخير تفهم طبع راعيها. فيها الذكاء والعرف والفطنة، بلا كلام أفهم وحاكيها. وإن غبت عنها دورت عني، ريحة ثيابي بس تكفيها. هي مثل شعري ومثل تفكيري، حرة ولا شيء يساويها. عطيتها لي مر من عمري، واللي بقى من العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا عاشق الشعر، شلي بينك وبيني إلا بيوت عباد الله تناقلها. الشعر بإحساسه يمثل مضاميني، والناس بإحساسها أنا أمثلها. قدام تكتب من الأشعار بيتيني، اتعب على قيمة الفكرة وحللها. الشعر ما هو قصايد في الدواويني، الشعر أفكار والمبدع يوصلها. وبعض القصايد قوى فيها ما تغريني، لا أعجب بها ولا أعجب بقايلها. وبعض القصايد كأنها عايشة فيني، القافية قبل ما تكمل أكملها. ونطولت كان شاعرها يسليني، ونقصرت قلت يا ليتها مطولها. ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني، وتقول قصة حياتي لك من أولها. ربيت والمجد جينه طابق الجيني، رحلته صعبة ولكني مواصلها. لو يكبر الحمل لي كتف يواسيني، كتف ليا كبرة الحملة تحملها تحت مظلة أحاسيس المحبيني. من شمس جور الزمن نفسي أظللها، شف كوكب الشرق نوره مال في ديني. وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها، لتشوفني قزم في عينك وانا عيني تشوفني اكبر من الارض بكملها. ما كان متوقع من الالف عشريني اني بوقف برجلي في محافلها. علم احبائي وعلم معاديني، وقت واهل الذهول النصر يذهلها. اللي ما عنده كرامة لا يخاويني، ان كان ما بدل الخوة ببدلها. رفيقي اللي الى ضاقت يواسيني، اللي الى مالت الدنيا يعدلها. مبغي رفيق إلى ضاقت يخليني، وأهل الفعايل تمثلها فعايلها. إن قلت يا صاحبي وش بينك وبيني، بقول لك كلمة وحدة وحللها. أعلمك ليه مشكي ميلة سنيني عليك، والنفس بعدك صار مشغلها. أخاف بكرة تميل الأرض في عيني، وتكون أنت الرفيق اللي يميلها، وتكون أنت الرفيق اللي يميلها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

0: بعد ما قابلتني عاتبوها، على شوف الحبايب حاسبوها، خذوها وابعدوها غصب عني، وعن وجه الطريق يجنبوها، وشالوها عن عيوني غصيبة، عواذل واغصبوني واغصبوها، خذوها من يديني شوف عيني، وعن عيني تعدوا وحجبوها، كلام وصدقوا بالبنت كذبة، وهم اللي من أول كذبوها، وهم وش دخلهم في مال بين، لبوها والخلايق طالبوها، وفية ما تخون ولا تعاند، جسورة والمواعيد رعبوها، ملاك كاملة والكامل الله، ولكن العواذل عذربوها، وهي كلما دعتني تشتكيلي عن اللي سالفتنا سربوها، تخاف وتلتفت مع كل كلمة، تظن ان العواذل راقبوها، تلفت من عقب ما هي جريئة، شجاعة ما تهاب وهيبوها، وهديها وانا حاير وثاير، مصيبة يا عذاب عذبوها، وهم كل ما خذوها عن طريقي تراهم صوب قلبي قربوها، وانا ما تعبت قلبي خيانة، خيانة رتبوها وحسبوها، ولا يعجز خفوقي لا يقابل جفا من حاربوه وحاربوها، وانا لعزة تفرض علي اخاطب بالجفا من خاطبوها، وكسر لوحة الماضي وزيلة وخربها مثل ما خربوها، وذوقهم ندم ما صار فيها، وشربهم من اللي شربوها، ودلعها وولعها بنفسي، وشرقها بعد ما غربوها، وعوضها عن اللي راح كله، وعن ذيك الليالي كل ابوها، غلاها بالحشا لا زال ثابت، ولو حتى بغيري حببوها، وغلايب قلبها مر وتعدى، غلاها لامها ولا لابوها.
1: على الخليجية.

0: أشعار فزار على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان، والمشاعر لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني، والمحبة من الإيمان، والإيمان شي وسط الضمير وشي براني، وانت يا الإنسي يلي كنك من الجان، اختر الشكل الأول وافهم الثاني، لك سنة وانت لا راضي ولا زعلان، قصدك تذلني ولا تحداني، سامح الله سطوة رمشك الفتان، يوم خذني على غفلها ووداني، وسامح الله قلبي يوم شافك لان، لين حبك تمكن وسط وجداني، وسط وجداني اللي لك بنا وجدان، كلها تشتكي فرقاك وتعاني، انت جاني علي بالهجر والحرمان، والجروح الجروح أشكال والواني، جرح دمعته ما تنشاف بالأعيان، وجرح دمعته منظوره بالأعياني، وجرح مجراه مجرى الدم في الشريان، وجرح كنه طعون سيوف عدواني، وجرح يقتل شعور العاشق الولهان، لو بغيت أشرحه ما يقدر إلساني، وجرح في الذاكرة ما يقبل النسيان، أتذكره دايم رغم نسياني، آه يا مكثر جروحي لكن غلطان، كان ما تعرف المجنية من الجاني، كل إنسان يملك في الحياة إنسان من معاناته يقدره ويعاني، ودامها ما تسلي كثرة الخلان، خلهم في سلام وعيش وحداني، يا زمن لا توصي صاحبك حمدان، قبلك محمد المكتوم وصاني، صاحبك لا وقف يصهل صهيل حصان، يتحمل طعون فلان وفلاني، ومن يعامل جميل الناس بالنكران مستحيل احشمه لو هو من اخواني.
0: اشعار فزاع على الخليجيه.
1: اشعار فزاع على الخليجيه.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 1009.
1: أنا وليت يوم الليل دنا ونين الليل علات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش نسير العاشقينة.

بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لتسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله.
1: عليهم صبر والصبر طوال، عسى أنا لكي صبري شفاعة.
0: انت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيديك العود.
2: دانت الأثير.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضيا نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انته لهب حسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها، في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها، تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة تعجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني العلاج تجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: صفر تسعة الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: الإماراتية 1009.
1: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي، ويجود بحر الجود، راس المعزة والرجولة، فخر دوله وله طوله، طيب النبا ينصاه.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: سفاح صوته كان وما زال، والفرقة تلوع مزيج من روح الشباب وحكمة الرجل الكهل. صوته على ركض الشباب كان يعلق فالسموع. زمان يوم الركض ناموسة مياتية بس سهل، حنا نعرف أن القناعة تجعل الشخص القنوع يشعر بأنه يمتلك ما لا ملك غيرها. فهل نستخلص العبرة رغم حجم التفاوت في الطبوع، وأن الأمل مثل الهلال إن غاب لا بدها يهل. كن كابلال أبو الرباح اللي رفض ظل الخنوع، ولا تكن مهما تكون المغريات أبو جهل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: دانت الأدية
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
1: الدفاع المدني بدبي يسيطر على حريق محدود في شارع الشيخ زايد. المستشفى الإماراتي العائم في العريش يستقبل 5 حالات جديدة من قطاع غزة. ترامب يوقع رسميا على مذكرة التفاهم مع إيران في قصر فرساي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. نجحت فرق الدفاع المدني في دبي في السيطرة على حريق محدود اندلع في أحد الطوابق الخاضعة لأعمال الصيانة في مبنى يقع على شارع الشيخ زايد، واستكملت عمليات الإطفاء والتبريد وفق الإجراءات المعتمدة دون تسجيل أي إصابات. أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق مبادرة صيفنا رياضي تجسيدا لرؤية واستراتيجية المجلس في تعزيز مكانة دبي كوجهة رياضية رائدة ونشطة على مدار العام، وتتضمن المبادرة العديد من الفعاليات الرياضية المشوقة الخارجية والداخلية. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار فوزية فريدون مديرة قسم الرياضة المجتمعية في مجلس دبي الرياضي.
2: أطلق مجلس دبي الرياضي مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026، بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين جميع فئات المجتمع وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أكثر مدن العالم نشاطا على مدار العام. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة الذي يوفر مجموعة واسعة من البطولات والأنشطة الرياضية داخل القاعات المغلقة خلال فترة الصيف، كما تشمل المبادرة بطولات في كرة السلة والجمباز والسباحة إلى جانب الفعاليات الثلجية في سكي دبي ومعسكرات تدريبية للمنتخبات والرياضيين المحترفين. وتؤكد المبادرة التزام دبي بتوفير فرص رياضية متنوعة وآمنة ومتكاملة لجميع أفراد المجتمع بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والصحة والسعادة للجميع.
0: من شبكة ARN.
1: استقبل المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش بجمهورية مصر العربية 5 حالات مرضية وإصابات جديدة قادمة من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم. ومع استقبال الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الإماراتي العائم منذ إعادة فتح معبر رفح إلى 95 حالة، حيث تولت الفرق الطبية والتمريضية المختصة إجراء التقييمات والفحوصات اللازمة وفور وصول المرضى ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة. بحث الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني يوم أمس في المنامة مع أعضاء مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية برئاسة أوليفييه كاديك عضو مجلس الشيوخ الفرنسي المستجدات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة في مضيق هرمز وجهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. واستعرض الجانبان الجهود المتواصلة التي تقوم بها مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية في دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجمهورية الفرنسية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفتح آفاق أوسع للتواصل البرلماني والثقافي والاقتصادي بما يسهم

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: من دائم ويتيح إعادة فتح مضيق هرمز، كما سيسهم في خفض أسعار الطاقة. وأفاد موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. وأكد مسؤول أمريكي أن الرئيس ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان هما من وقعا مذكرة التفاهم. وبدوره قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران دخل حيز التنفيذ بشكل فوري بعد توقيعه من قبل الجانبين، رغم أن مراسم توقيع رسمية لا تزال مقررة يوم غد في سويسرا وفقا للمعلن. أجلت إدارة الطوارئ في مقاطعة كوانغدونغ جنوب الصين قرابة 40,000 شخص من المناطق عالية الخطورة بسبب هطول أمطار غزيرة في العديد من أنحاء المقاطعة. ومنذ يوم الأربعاء الماضي أصدرت المقاطعة استجابة طارئة من المستوى الثالث لمكافحة الفيضانات، واستجابة طارئة من المستوى الرابع للإغاثة من الكوارث، فيما أصدرت عدة مدن بما في ذلك تشوهاي وتشينشن إشعارات بتعليق الدراسة. كما عدلت مجموعة غوانغتشو للسكك الحديدية الصينية جداول تشغيل القطارات لتجنب مخاطر السلامة الناجمة عن هطول الأمطار.
2: رحلة الكأس مونديال 2026.
1: قفز المنتخب المغربي إلى المركز السادس عالمياً في التصنيف المباشر للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، محققاً أفضل ترتيب في تاريخه، وذلك عقب تعادل المنتخب البرتغالي مع نظيره الكونغولي الديمقراطي في مستهل مسيرتهما بكأس العالم 2026. وبدوره فاز منتخب غانا على نظيره البنمي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في تورنتو ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية عشرة من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
4: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
3: الخليجية الإماراتية،
5: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
6: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
5: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.
3: أكسجين على الخليجية
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير وأهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل مستمعين اللي يسمعونا من خلال دانة الأثير 1009. يسعد صباح من يسمعنا ويتابعنا ومن انضم إلينا في هذه اللحظات الأولى من خلال اليوم الرابع لهذا الأسبوع. ما بقول اليوم الرابع للعمل، لا، اليوم الثالث للعمل، لكن يصادف اليوم الرابع لأيام أسبوع العمل، يوم الثلاثة 18 يونيو 2026، والساعة 7:25 توقيتي في استوديو الخليجية. أجواء الخميس للونيس دائما مختلفة وحلوة، والحين بعد ويا المباريات حلوت أكثر وأكثر. قبل أن ندخل في كل هذه الأجواء

أصبح إليكم وأذكركم بأننا إن شاء الله نأخذكم عهود الخلاني وأستمر في تواصلي وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن من خلال وقت أوتو. وأذكركم أيضا بوسائل التواصل على أساس تكونون مستعدين لكل أجواء برنامجنا. عندكم رقم الأسمس هو 4000 يعني 4 3 أصفار، وعندكم بعد التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله نستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. دعونا قليلا يعني نجدم الوقت شوية ونوصل لأجواء المساء زين، وتحديدا إلى برنامج دوت خليجي والزميل عبدالله المهيري من 6 إلى 9 المساء. هناك بتسمعون تفاصيل مسابقة خاصة بدينر توجذر، أتكلم عن هاي المسابقة. إذا سمعتوا فيها برنامج دوت خليجي وتابعتوه ممكن تدخلون في السحب للفوز بدعوة لعائلة من 4 أشخاص لحضور عشاء فاخر تاريخ 24 يونيو في فندق فيرمونت ذي بالم. حلو، فيرمونت النخلة. أمسية بتكون مليئة بالترحيب والضيافة والجوائز القيمة بانتظاركم، لأن أجمل اللحظات هي اللي دايما تجمعنا. دينر توجذر برعاية إكسيد من الغرير وماكس مع الخليجية 1009. اسمعونا وكونوا جزء من هاي التجربة المميزة، لأن في الإمارات ما يهم أنت من وين ياي، الأهم أن احنا كلنا عايشين بتسامح وتعايش ومحبة تحت سماء وحدة وتحت راية الاتحاد تحت ظل قيادتنا الرشيدة. فهذه الأمسية بتحتفي بكل الثقافات والجنسيات اللي صنعت من الإمارات بيتا للجميع. فلذلك هناك الاجتماع بيكون اجتماع بنكهات وثقافات وجنسيات مختلفة في إمارة دبي وتحديدا في فيرمونت ذي بالم، وأكيد بتكون هناك ذكريات وحكايات كثيرة، والأجمل أنكم بتجتمعون على سفرة واحدة في عشاء يجمعنا أو دينر توجذر. هذه التفاصيل الأولى، من خلالها طبعا تقدرون تتابعون برنامجنا المسائي دوت خليجي من 6 إلى 9 المساء ويا الزميل عبدالله المهيري. ماذا عن أجواء الطرب والموسيقى والأغاني؟ نتكلم عن التفاصيل في الفقرة الجاية، وأيضا بندخل في تفاصيل موضوعنا الأول. Stay tuned، بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. يسعد صباحكم، أتمنى لكم يوم سعيد وجميل ميسر مرن سهل، فيه نفوس نقية جميلة، في كلمات كذا تطلع من قلوب البشر اللي حولكم فيها الكثير من الخير والمحبة وحتى السعادة. Good morning لصاحب الرقم لنهاية 6-8-0، وصباح الخير لك يا عبير النمر، حياكم الله ويا هلا ويا مرحبا بكم جميعا. أعود في تواصلي وياكم.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامها 32 34 الدوحة 32 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 31 40 وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا مذكرات اليوم ما نشبه اليوم، زعلان من نفسي ولاني براضي، تجلس لي الدنيا على البال وتقوم. قضيتها بين الرجا والتغاضي، أحيانا جامل لكن أحيانا مروب، ما هو على كيفي ولا بافتراضي، اللي عليها أفطر ومن بعدها صوم. اليوم باين في الشعارات ماضي ماضي ماضي ماضي، هو سيد قلبي لا هو سيد القوم. يليت في ميل الزمن عدل قاضي، عليه قلبي من التباريح محموم، وعليه تكبر شرهتي واعتراضي،
3: وعليه تكبر شرهتي واعتراضي.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتم.
5: حصريا للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&Diamond في أكثر.

0: اختار
1: اختار
0: اختار
1: اختار
0: اختار
2: صباح الورد والنور والسرور من سلطان وخليفة والدتهم شيخ الظاهري. حياكم الله ويا هلا ويا مرحبا بكم وجود مورنينج ويوم سعيد عليكم ان شاء الله. صباح الخير لتشيمها حمزة وحياك الله ويسعد صباحك وتبارك للجميع وتقول عام هجري سعيد للجميع آمين يا رب العالمين. عموما عندي سؤال لمستمعينا من خلال فقرة اختار. أوكي سؤالي شي يقول يقول توقعون من وجهة نظركم شو أكثر فاكهة في العالم يتم شراءها؟ شو أكثر فاكهة في العالم يتم شراءها حتى وإن لم يوجد السبب؟ ما عندنا مشكلة لأن السبب أكيد موجود عندي، بنتكلم عن التفاصيل وبنتعرف عن هاي التفاصيل إن شاء الله لاحقا، لكن في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية من خلال فقرة اختار شو أكثر فاكهة يتم بيعها حول العالم. ننتظر منكم تواصلكم ومشاركاتكم بتخميناتكم، عطونا اسم فاكهة وحدة ومن بعد ذلك أكيد بنتعرف على التفاصيل أكثر وأكثر. إذن شو أكثر فاكهة يتم بيعها أو شراءها من حول العالم؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. مها حمزة تقول الموز، أنتوا شو رايكم؟ بننتظر هاي المشاركات وبننتظر تواصلكم ويانا ولنا عودة من بعد دقائق. أما في هاي اللحظات دعونا ننتقل إلى شير لوكيشن بينما مستمعينا يعني يفكرون ويخمنون ويختارون اسم فاكهة واحدة تحسون بأن فعلا هذه الفاكهة هي أكثر فاكهة يتم بيعها عالميا. ننتظر منكم مشاركاتكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية.
3: Head northeast to street number
0: 4. Share location.
2: في شير لوكيشن الخليجية 1009 تدعوكم لأمسية استثنائية مع أيقونة الطرب العربي أصالة نصري. هذه الليلة ليلة مليئة بالإحساس والطرب وأجمل الأغاني اللي رافقتنا عبر السنين، بما أن أصالة تعود إلى أبوظبي لتلتقي بجمهورها على مسرح سبيس 42 أرينا تاريخ 27 يونيو. هذا الحفل بيكون من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009 009. أوكي تقدرون تحجزون تذاكركم عبر بلاتينوم لست وتستعدون لهذه الأمسية التي لا تنسى بما أنها بتكون ليلة من الفن الأصيل في انتظاركم. عموما اللي يحب الحفلات الغنائية واللي يعد نفسها من جمهور الفنانة أصالة لا تفوتون هاي الحفلة الغنائية، بتصادف ويكند من الويكندات تاريخ 27 يونيو، أتوقع باقي تقريبا 9 أيام و بتلتقون بفنانتكم أصالة. عموما بناخذ فاصل لمدة دقائق في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال وسائل تواصلنا وأعود في تواصل وياكم في فقرتنا القادمة.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: خطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
1: لا تهجى في كفوفي مهم راه الكفوف.
0: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما عندك لو ترجع السما بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.
1: بشارك من يحبك فيه.
2: الخليجية كانت الأثير
3: 1009.
0: الخليجية 1009 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات. ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعالية دينر توجذر. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الـ5 نجوم يوم الأربعاء 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. جوائز رائعة بانتظاركم. دينر توجذر على الخليجية 1009 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
4: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
5: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.
0: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة اجازة الاطفال مجانا الان على yasisland.com.

0: ستار. شوفوا ساعات التسويق ترى يباله ذكاء، ما يباله مبلغ وقدره، لا بس يباله تشغل عقلك وتفكر بطريقة استراتيجية وبيمشي الموضوع إن شاء الله. نحن سؤالنا كان من خلال فقرة اختار عن أي من الفواكه هي الأكثر مبيعاً حول العالم. نشوف مشاركات مستمعين اللي وصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات في هذه اللحظات. عندنا صباح الخير لتشي شيما راشد عبدالله تقول إحساسي يقول الموز، عاش المحرزي صباح الخميس البنيس تقول أتوقع الموز، الموز أو التفاح من عبير النمر، الفراولة من مريم، البطيخ من نورة عبدالله، مريم محمد سيف صباح الخير تقول أتوقع التفاح، تفاحة واحدة في اليوم تغني عن الطبيب، خلود الكندي صبحت الله بالخير، عهود صبحت الله بالنور والسرور تقول التمر. خلود يمكن هنا في منطقتنا العربية التمر موجود بكثرة وبشكل كبير جدا، لكن مش موجود على فكرة في في في كل العالم، يعني يتم استيراده وقد يعني في بعض المناطق يجد الإنسان صعوبة في إيجاد التمر، لذلك حتى يعني مثلا بسيري مثلا بلاد ما عندهم تمر تهدينهم تمر ترى وايد يستانسون. يخلود هاي فكرة من الأفكار، فلا بس عندنا خلود العليلي تقول الموز، وحمد غانم أيضا كذلك يتفق يا خلود. شيخ الظاهري تقول خليفة يقول الموز وأنا أقول العنب أيضا. نورة راشد غانم صبحت الله بالخير تقول التفاح، الموز من عزرة أشكناني إن شاء الله كنت نطقت الاسم بالطريقة الصحيحة، فاكهة الموز من هزاع الشحي. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا. زين الموز يسود بسرعة صح؟ نرجع الحين للتاريخ وللخمسينات ولشركات الموز بالتحديد عشان نأكد صحة كلام مستمعينا. أقولكم شركات الموز يوم كانوا يتواصلون ويا المحلات السوبر ماركتات أو البقالة أو محلات الخضرة شو كانوا دائما يقولولهم حطوا الموز في الواجهة، مكان يعني الخضرة والفواكه حطوا الموز في الفاكهة، حطوا الموز في المقدمة. إنزين شو السبب؟ يقولكم سبحان الله يعني هذا كله ترى يأثر على التحليل النفسي عند منو؟ عند المستهلك. فيقولكم بمجرد ما يدخل المستهلك الجمعي ولا السوبر ماركت أو يصير لين قسم الفواكه ويشوف أول شيء الموز فاقع اللون، لونه أصفر وفاقع، شي يعطي انطباع؟ يعطي انطباع أن كل الخضرة وكل الفواكه اللي موجودة في هذا السوبر ماركت فرش، فيبتدي عادة ياخذ من الموز وياخذ من التفاح وياخذ من العنب وياخذ من اليح وياخذ من كل الفواكه بلس الخضرة حتى الورقيات والخيار وكل هاي الأشياء. سبحان الله يقولكم يعني هذا الشيء يأثر على عقلية المستهلك وحتى نفسيا يفكر بهاي الطريقة أنه لا خلاص كل الخضرة والفواكه في هذا الدكان أو في هاي الجمعية أو في هذا السوبر ماركت أفرش. فلذلك يقولكم قاموا فعلا يعني يطبقون هذا الموضوع الكثير من الجمعيات أن يحطون الموز في الواجهة خصوصا الموز الأصفر الفاقع لأن أول شيء يسود. وأصلا شركات الموز ليش قررت هذا القرار؟ عشان ينباع بسرعة ما يتم موجود على الأرفف، خلاص يخلص في نفس اليوم وبالتالي يتفادون الموز اللي ممكن يسود بشكل كبير جدا. أنتوا حتى قيسوا هذا الموضوع عليكم، طبعا على حسب الطبخة، يعني هناك يعني بعض الحلويات أو الكيك أو غيره تحتاج إلى الموز البالغ بزيادة، فهذا يعني ممكن يكون تارجت عند بعض الناس، لكن حد من الناس لا ياخذ الأصفر فاقع اللون حتى لو ما بلغ، يعني بحيث أنه خلال كم من يوم أصلا بيبلغ، وبالتالي يعني في بعض آراء الناس أو خلنا نقول بعض الناس عندهم معتقد أنه خلي يبلغ في البيت أفضل عشان يعني يتم وياي الفترة أطول. فبالتالي هذه واحدة من الطرق التسويقية الاستراتيجية اللي اتبعوها من الخمسينات إلى يومنا هذا، ويقولكم اليوم فعلا الموز هو الأكثر مبيعا حول العالم أكثر عن أي فاكهة ثانية في الشتاء وفي الصيف، يعني في كل الأوقات. فتخيلوا هاي من الأشياء اللي فعلا تلفت انتباهكم اليوم. حتى لو تسيرون بعض الكافيهات اللي تقدم القهوة والمخبوزات شي يسوون؟ يحطون الموز على عند الكاشير مرة عشان نشوفه وفعلا يكون فاقع. حتى يعني تسمعون بعض النكت وبعض الطرائف انه منو بيشتري يعني موز من الكافيهات وليش اشتري موز من الكافيهات ويكون اغلى، لكن تخيلوا بعض الناس فعلا يشترونه لانه يشدهم هذا اللون الفاقع. أوكي، فحتى الموز ينباع في مثل هذه الأماكن. وقيسوا على ذلك حتى موضوع المخابز، كيف لما يكون هناك مخبز يحاول ينشر رائحة المخبوزات في الأرجاء وحتى خارج حدود المحل أو المخبز نفسه، هذه بعد من الأفكار التسويقية عشان شو تشد المستهلك إنه يشتري من هذا المخبز ويعطي كذا انطباع بأن مخبوزات هذا المكان فرش ولذيذة. فهذه من الطرق التسويقية اللي ما تحتاج إلى أموال طائلة، بس تحتاج إلى عقل استراتيجي مدبر يفكر بطريقة خارج الصندوق، وبالتالي ممكن تلعب دور كبير برفع المبيعات في هذا المحل. وبهاي هي قصتنا يعني لهذا اليوم. واليوم تقدرون تسألون حتى زملائكم في الدوام شو أكثر فاكهة تباع عالميا، الإجابة عندكم والسبب بعد عندكم. لنا عودة من بعد دقايق، يسعد صباح الجميع.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي في هذه اللحظات. شارع الاتحاد للأسف للقادمين من إمارة الشارجة يعاني من ازدحام مروري تقريبا من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملة بلازا تقريبا بالاتجاه إلى جسر القرهود. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد أيضا للقادمين من إمارة الشارجة هناك ازدحام مروري بادي قبل سيتي سنتر الزاهية بشوية وبالاتجاه إلى منطقة الكصيص. من بعد ذلك تحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مرتف. هناك أيضا في هذه اللحظات ازدحام مروري على شارع الإمارات العابر من حي براشي في إمارة الشارجة بالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. وبالنسبة لشارع راس الخور أيضا يعاني من ازدحام مروري بالاتجاه إلى شارع الخيلي، أيضا عليه ازدحام مروري بالاتجاه إلى ما قبل دبي هيلز مول. شارع الشيخ زايد الحركة طبيعية وانسيابية. أتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عمارك، توصلون بالسلامة على التايم وإن تايم. ربي يحفظكم.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
4: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين البدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضه، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
6: مجد العرب.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سفاح صوته كان وما زال، والفرقة تلوع مزيج من روح الشباب وحكمة الرجل الكهل. صوته على ركف الشباب كان يعلق فالسموع. زمان يوم الركض ناموسه ما ياتي بس سهل. حنا نعرف ان القناعة تجعل الشخص القنوع يشعر بانه يمتلك ما لا ملك غيرها. فهل نستخلص العبرة رغم حجم التفاوت في الطبوع، وان الامل مثل الهلال ان غاب لا بدها يهل. كن كابلال ابا الرباح اللي رفض ظل الخنوع، ولا تكن مهما تكون المغريات ابو جهل.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
1: اشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1-0-0-9.
4: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر، وبوتم.
5: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.

0: صوت بلا صورة.
1: وقد بلدية مدينة العين حملة تفتيشية وتوعوية تحت شعار مسابحة آمنة بلا مخاطر صحية بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة في أحواض السباحة العامة بمدينة العين تزامنا مع موسم الصيف.
2: تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة لبناء خدمات أكثر كفاءة واستباقية تدعم توجيهات إمارة الشارقة نحو مستقبل رقمي متكامل.
3: معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026 المسجد الثقافي الذي سوف تحظى به هذه المشاركة سيكون مميز في هذا العام وستكون بإذن الله مشاركة مشرفة تليق باسم دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: الدفاع المدني بدبي يسيطر على حريق محدود في شارع الشيخ زايد. وزير الخارجية البحريني يبحث تطورات المنطقة مع مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية. ترامب يوقع رسميا على مذكرة التفاهم مع إيران في قصر فيرساي.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الصباحية أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. نجحت فرق الدفاع المدني في دبي في السيطرة على حريق محدود اندلع في أحد الطوابق الخاضعة لأعمال الصيانة في مبنى يقع على شارع الشيخ زايد، واستكملت عمليات الإطفاء والتبريد وفق الإجراءات المعتمدة دون تسجيل أي إصابات. أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق مبادرة صيفنا رياضي تجسيدا لرؤية واستراتيجية المجلس في تعزيز مكانة دبي كوجهة رياضية رائدة ونشطة على مدار العام، وتتضمن المبادرة العديد من الفعاليات الرياضية المشوقة الخارجية والداخلية. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار فوزية فريدون مديرة قسم الرياضة المجتمعية في مجلس دبي الرياضي.
5: أطلق مجلس دبي الرياضي مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 من أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين جميع فئات المجتمع وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أكثر مدن العالم نشاطا على مدار العام. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة الذي يوفر مجموعة واسعة من البطولات والأنشطة الرياضية داخل القاعات المغلقة خلال فترة الصيف، كما تشمل المبادرة بطولات في كرة السلة والجمباز والسباحة إلى جانب الفعاليات الثلجية في سكي دبي ومعسكرات تدريبية للمنتخبات والرياضيين المحترفين. وتؤكد المبادرة التزام دبي بتوفير فرص رياضية متنوعة وآمنة ومتكاملة لجميع أفراد المجتمع بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والصحة والسعادة للجميع.
0: من شبكة ARN.
4: استقبل المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش بجمهورية مصر العربية 5 حالات مرضية وإصابات جديدة قادمة من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم. ومع استقبال الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الإماراتي العائم منذ إعادة فتح معبر رفح إلى 95 حالة، حيث تولت الفرق الطبية والتمريضية المختصة إجراء التقييمات والفحوصات اللازمة فور وصول المرضى ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة. بحث الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني يوم أمس في المنامة مع أعضاء مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية برئاسة أوليفييه كاديك عضو مجلس الشيوخ الفرنسي. المستجدات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة في مضيق هرمز وجهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. واستعرض الجانبان الجهود المتواصلة التي تقوم بها مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية في دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجمهورية الفرنسية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفتح آفاق أوسع للتواصل البرلماني والثقافي والاقتصادي بما يسهم في ترسيخ الشراكات القائمة وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم عن توقيع نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران، وأكدت إيران اليوم أنها وقعت الاتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق. ونشر فيديو للرئيس الأمريكي وإلى جواره الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في قصر فيرزاي وهو يوقع على الاتفاق، وقال ماكرون عقب التوقيع: رئيس ترامب وقع في قصر فيرزاي الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الاتفاق يفتح الطريق أمام سلام دائم ويتيح إعادة فتح مضيق هرمز، كما سيسهم قريبا في خفض أسعار الطاقة. وأفاد موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. وأكد مسؤول أمريكي أن الرئيس ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان هما من وقعا مذكرة التفاهم. أجلت إدارة الطوارئ في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين قرابة 40 ألف شخص

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط
1: خلال الأيام المقبلة. وذكر نائب رئيس غينيا الاستوائية تيودورو نغويما أبيانغ مانغو أن الحكومة بأكملها استقالت بعد فشلها في تحقيق الغالبية العظمى من أهدافها، مضيفا أن الحكومة حققت 10% فقط من أهدافها.
2: رحلة الكأس مونديال 2026.
1: إلى آخر أخبار المونديال، قفز المنتخب المغربي إلى المركز السادس عالمياً في التصنيف المباشر للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، محققاً أفضل ترتيب في تاريخه، وذلك عقب تعادل المنتخب البرتغالي مع نظيره الكونغولي الديمقراطي في مستهل مسيرتهما بكأس العالم 2026. ويعد هذا الإنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة المغربية، إذ أصبح المغرب أول منتخب عربي يبلغ المركز السادس عالميا في تصنيف فيفا، معززا مكانته كصاحب أفضل تصنيف عربي على الإطلاق. وبدوره فاز منتخب غانا على نظيره البنمي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في تورنتو ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية عشر من بطولة كأس العالم. كما استهل منتخب إنجلترا مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بالفوز على نظيره الكرواتي بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت أمس على استاد دالاس ضمن منافسات المجموعة الثانية عشر من البطولة. ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير وصباح الخير.
3: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
4: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
5: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
4: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
6: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة. أما الشينة موجودة في الحياة، لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
5: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: الخليجية الإماراتية.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: Good morning وصباح الخير، وأعود في تواصلي وياكم من خلال ساعتنا الثانية عبر دانة الأثير 1009. يسعد صباح اللي يسمعونا في هاي اللحظات، واللي متابعينا واللي ما زالوا يسمعونا واللي مستمرين في تواصلهم ويانا، حياكم الله. ومن خلال أوتو وصلنا إلى ساعتنا الثانية 9:07:32 توقيتي في استوديو الخليجية. صباح الخير لكل اللي يسمعونا واللي متابعينا في هذه اللحظات، ولكن كل ما هو مطلوب منكم شيء بسيط جدا، دعونا مع الخليجية 1009 ضمن محطات شبكة الإذاعة العربية نتعرف سويا على إقامات فندقية جميلة في أرجاء الدولة، نحتفي من خلالها بالضيافة الراقية والخدمة الاستثنائية اللي تتميز بها الإمارات. هناك 2000 مستمع بيحظون بهذه الفرصة رحلات إقامة داخلية في أرجاء الدولة، والجميل بأن هناك تنوع مختلف في الإقامات الداخلية ما بين المنتجعات الشاطئية إلى الجزر الهادئة، ومن الخلوات الصحراوية إلى مغامرات المدينة، ومن خلالها أكيد بتقدر تستكشف روائع ما تخبئه الإمارات. فكل اللي عليكم تشاركونا في هذه اللحظات بكتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. فستوا ربحت بهاي الإقامة، عيل جهز حقيبتك واستعد للانطلاق بسيارتك مع وجباتك الخفيفة، فروائع الفنادق تنتظرك في كل مكان. نذكركم بأن اكتشف ما فاتك في الإمارات بدعم من برنامج أورا للولاء، هذا البرنامج المصمم لمدى الحياة للتسوق وتناول الطعام وحتى ربح المكافآت. فالحين أبغيكم بس تركزون على شيء واحد، أنكم تشاركونا بكتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. ما يميز أوتو بأن خلال وقت البرنامج بدال الفايز عندنا فايزين، وكل فايز عنده جائزة مضمونة اللي هي الإقامة الفندقية. أما عن الجائزة الثانية فأنتوا حظكم، الجائزة الثانية مقدمة من أورا الداعم والراعي لهذه المسابقة، لكن هناك عجلة حظ، يا أنها توقف عند حظ أوفر وحاول مرة أخرى، أو ممكن أورا يقدموا لكم قسيمة أو جائزة من جوائزهم الخاصة بالمحلات اللي تندرج تحت برنامج أورا للولاء. بنتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا بكتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لنعود من بعد دقائق، حياكم الله ويسعد صباحكم جميعا.
0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامها 32 34 الدوحة 32 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 31 40 وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فواد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مضناك من الفرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساها وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل أروح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
3: صفر
1: صفر

0: كم مرة سمعت اليوم ماما بابا أنا ملان؟ هذه علامة. الجواب ياس. أربع مدن ترفيهية مستحيل يملون فيها. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا عبر yasisland.com.
1: Home of Fans مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
2: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك.

0: مسابقة اكتشف ما فاتك في الإمارات على الخليجية 1009 ومن خلال أوتو ما زالت مستمرة في بثها. اليوم طلبنا منكم تشاركونا وكالعادة بكتابة UAE مع اسماكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. هذه المسابقة بدعم من برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة أورا، واللي من خلاله تقدر تتسوق وتتناول الطعام وتربح مكافآت من علامات تجارية مختلفة. يعني بما معناه اليوم يوم بنختار الفائز الأول تراب يفوز ويانا بجائزة مضمونة اللي هي الإقامة الفندقية أينما كانت في الإمارات السبع، لأن نحن نبغي نكتشف إماراتنا بشكل عام. هذا أولا. ثانيا الجائزة الثانية أنت وحظك مع أورا، عجلة الحظ الدور ويا أنها تتوقف عند جائزة من الجوائز الخاصة بالمحلات التي أو العلامات التجارية التي تندرج تحت برنامج أورا، أو أن تحاول مرة أخرى. بس أنت شي ولا شي طالع كسبان ويانا. عموما المحلات هذه أو العلامات التجارية اللي تندرج تحت أورا عندكم H&M، بوتس، شيك شاك، برايمارك، ماذر كير، تشيبوتلي، أيضا عندكم أولتا بيوتي، فيكتوريا سيكريت، فوت لوكر، وبالإضافة إلى أمريكان إيجل وباثن بادي ووركس وريزينج كينز وغيرها من العلامات التجارية المختلفة. الآن نتوجه إلى الجهاز المختص باختيار الفائزين ونقول بسم الله، نقول ألف مبروك لك يا مريم علي حسن. مبروك يا مريم علي حسن. بس شو جائزة مريم؟ خلونا نشوف وين بتكون الإقامة الفندقية. مريم مبروك، ربحتي ويانا إقامة فندقية في أنانتارا صير بنياس، في منتجع أنانتارا صير بنياس في جزيرة صير بنياس. الفيلا اسمها اليم فيلا، وبتكون طبعا فيها مسبح، يا سلام، والاثنين من البالغين وشامل وجبة الريوق. روعة روعة، مبروك مبروك يا مريم علي. بس خلونا نضغط مرة ثانية ونشوف عجلة الحظ إذا بعد بتكون هناك جائزة إضافية من أورا لمريم. نقول ألف مبروك لمريم، ربحت أيضا ويانا قسيمة بقيمة 500 درهم من باث ان بودي ووركس. مبروك يا مريم. مبروك مبروك يا مريم، إن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون إياك يا مريم علي حسن. وحظ وفر لما فاز ويانا. بس هل نتوقف عن المشاركة؟ لا طبعا، شاركونا بكتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 ومن التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، بيكون عندنا فائز إضافي. بنشوف منو بيختار الكمبيوتر أو الجهاز المختص بهذه المسابقة، وبنتعرف عليه سويا إن شاء الله في فقرتنا القادمة. UAE وأسماءكم الثلاثية، هذا كل المطلوب منكم. لنا عودة من بعد دقائق.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري. موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبو ظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات. فوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينوم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنت إيفنت وبرعاية الخليجية 1009. إدانة
1: الأثير 1009 الخليجية.
2: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس والشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحد من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
5: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي، وتحديدا للقادمين من إمارة الشارجة. شارع الاتحاد لديه ازدحام مروري من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع المولة بلازا تقريبا بالاتجاه إلى جسر القرهود. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، الازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية بشوية وبالاتجاه إلى ما قبل منطقة القصيص في دبي، لأن من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. هناك أيضا ازدحام مروري على شارع الرباط في هذه اللحظات بالاتجاه إلى ما قبل دبي فيستيفال سيتي. وبالنسبة لشارع الإمارات العابر عليه ازدحام مروري من بعد منطقة حي براشي وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. بالنسبة لشارع راس الخور عليه كثافة مركبات متقطعة بالاتجاه إلى شارع الخيل. وهو كذلك الحال على شارع الشيخ زايد، هناك ازدحام مروري من عند حديقة الصفا أو من عند بوابة الصفا للتعرفة المرورية، لكن من بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى حركة طبيعية وانسيابية. أتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في أعماركم، توصلون بالسلامة على التايم وإن تايم، والله يحفظكم.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
2: صباح الخير لمستمعينا اللي يسمعونا في هذه اللحظات من خلال دارة الأثير 1009، ونقول صباح الخير للميا محمود الزرعوني.
4: هلا،
2: صباح الخير.
4: هلا، صباح النور.
2: حياك الله لميا، وياك عهود من إذاعة الخليجية.
4: أنا هلا أختي
2: لميا، أنتي فزتي ويانا، كنتي مشاركتنا في مسابقة اكتشف وفاتك في الإمارات. أنتي في الدوام، نحن أزعجناك.
4: لا لا، عادي عادي.
2: ولا توج صح صحتي.
4: لا لا لا، في الدوام.
2: الله يقويك. إنزين، في هاي اللحظات أنتي اسمك طلع، لكن بما أنك يانا على الخط، نحن سويا في هاي اللحظات بنضغط على الجهاز. بس أذكرك المستمعين في مسابقة اكتشف ما فاتك في الإمارات. مستمعينا ما يطلعون من هاي المسابقة زعلانين، هناك جائزة مضمونة، أوكي، اللي هي جائزة الإقامة الفندقية. عاد وين بنعرف حين وين؟ إنزين، الجائزة الثانية المقدمة من أورا الراعي الرسمي لهذه المسابقة، هني عاد أنتي وحظك، عجلة الحظ الدور، يا أنها توقف عند جائزة يقدمونها إلتش أورا، أو لا تطلعين بهارد لك. فأنتي شي ولا شي طالع بجائزة، يعني ما في شي زعل صح؟
4: لا لا،
2: كل يوم حلو. خميس لازم نكون مستانسين فرحانين، ها؟
4: أكيد.
2: يلا
4: فرحتوني.
2: يلا نقول بسم الله، نشوف شو جائزة لمية، وين بتكون الإقامة الفندقية لمية. يا سلام يا لمية، أقول لك وين الإقامة الفندقية؟
4: وين؟
2: مبروك، إقامة فندقية لمدة ليلة في منتجع قصر السراب التابع لأنانتارا، لاثنين من البالغين واثنين من الأطفال دون 12 سنة، شاملة وجبة الريوق. فمبروك.
4: مبروك، الله يبارك فيك يا رب.
2: انزين لمية، الحين مرة ثانية بنضغط وبنشوف عجلة الحظ وين بتوقف، كان بتوقف عند جايزة ولا لا، اللي هي الجايزة الثانية.
4: أوكي.
2: أوكي، يلا عجلة الحظ تدور في هاي اللحظات. ألف مبروك لك يا لمية، بعد ربحتي ويانا قسيمة بقيمة 500 درهم مقدمة من مطعم تشيبوتلي، يعني
4: زين.
2: حلو ها، زين الحمد لله، يعني أسعدناك، هذا أهم شيء.
4: لا لا، فرحتوني اليوم.
2: الحمد لله، إن شاء الله دائما فرحانة ومستانسة، وألف مبروك لك يا لمية، ونتمنى لك يوم سعيد.
4: الله يبارك فيك، الله يسعدك يا رب.
2: يومك سعيد ويسعد صباحك.
4: شكرا.
2: العفو. إذن لمية ربحت ويانا جايزتين مميزتين من خلال مسابقة اكتشف ما فاتك في الإمارات، ونتمنى أكيد طبعا التوفيق والفوز لكل مستمعينا، وإن شاء الله باكر الحظ يكون من نصيبكم في مسابقة اكتشف ما فاتك في الإمارات. أما عن ساعتنا الثالثة والأخيرة، عندنا مسابقة وايد حلوة فيها تنافس وحماس، خلكم متابعينا وبنتعرف على التفاصيل سويا بعد قليل في تمام الساعة 9 صباحا. Good luck للجميع و Good morning.
0: الخليجية الإماراتية.
5: عندما تحدث يوما حكيم الأمة،
6: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
5: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي.
2: أنت ما عندك فلوس عبد الله، عادي عندي. شو عندك راس مال؟ تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبد الله بقول لك كم أنت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك عقد لحافك، تعال بأخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. سبحان الله بعد شهر شهرين ست أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك فيه ربح. حلو صح؟
1: نقدر نقول إنه كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
4: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
5: أشعار في الساعة على الخليجية.
6: رئيس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي. لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
4: أشعار فساع على الخليجية.
5: أشعار فساع على الخليجية.
0: الخليجية 1009.
7: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث اند بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
8: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
9: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
10: عشان كذا استخدم اي اند ماني.
9: شو اختلف؟
10: تطبيق واحد فيه كل شيء.
9: كل شيء؟
10: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
9: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
10: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية.
9: بهالسهولة؟
10: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
9: اقتنعت، بنزل الحين.
10: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: وقد بلدية مدينة العين حملة تفتيشية وتوعوية تحت شعار مسابحة آمنة بلا مخاطر صحية، بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة في أحواض السباحة العامة بمدينة العين تزامنا مع موسم الصيف.
2: تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة لبناء خدمات أكثر كفاءة واستباقية تدعم توجيهات إمارة الشارقة نحو مستقبل رقمي متكامل.
3: معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026، المسجد الثقافي الذي سوف تحظى به هذه المشاركة سيكون مميز في هذا العام، وستكون بإذن الله مشاركة مشرفة تليق باسم دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. نجحت فرق الدفاع المدني في دبي في السيطرة على حريق محدود اندلع في أحد الطوابق الخاضعة لأعمال الصيانة في مبنى يقع على شارع الشيخ زايد، واستكملت عمليات الإطفاء والتبريد وفق الإجراءات المعتمدة دون تسجيل أي إصابات. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم إن توقيع الولايات المتحدة وإيران على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب سيسهم قريبا في خفض أسعار الطاقة. وقال ماكرون وقع الرئيس ترامب في فرساي الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة مما يمهد الطريق لسلام دائم ويسمح بإعادة فتح مضيق هرمز. قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران دخل حيز التنفيذ بشكل فوري بعد توقيعه من قبل الجانبين، رغم أن مراسم توقيع رسمية لا تزال مقررة غدا الجمعة في سويسرا وفقا للمعلن. أجلت إدارة الطوارئ في مقاطعة غوانغ دونغ جنوب الصين قرابة 40,000 شخص من المناطق عالية الخطورة بسبب هطول أمطار غزيرة في العديد من أنحاء المقاطعة. قدم رئيس وزراء غينيا الاستوائية مانويل أوسا نيسويسوا استقالة حكومته للرئيس تيودورو أوبيانغ نجويما مباساغو، ومن المنتظر أن يتم تعيين حكومة جديدة خلال الأيام المقبلة. وذكر نائب رئيس غينيا الاستوائية تيودورو نجويما أوبيانغ مانغو إن الحكومة بأكملها استقالت بعد فشلها في تحقيق الغالبية العظمى من أهدافها، مضيفا أن الحكومة حققت 10% فقط من أهدافها.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: استهل منتخب كولومبيا مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بالفوز على نظيره منتخب أوزبكستان 3-1 خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مكسيكو سيتي في المكسيك في ختام مباريات الجولة الأولى للمجموعة 11. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
6: الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: التسعة الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، رؤية أشمل. سويا نظرتنا يملأها الأمل، هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.
0: أكسجين على الخليجية
4: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
5: Good morning وصباح الخير، وأعود في تواصلي وياكم من خلال دانة الأثير 1009. أوجه التحية الصباحية لكل من يسمعنا ويتابعنا في هذه اللحظات في ساعتنا الثالثة والأخيرة. نوجه التحية الصباحية لكل اللي مشاركينا واللي مستعدين لتفاصيل المسابقة قبل حتى أن ننطلق في تفاصيلها. في ساعتنا الثالثة والأخيرة الآن 9:49 بندخل في تفاصيل مسابقة وجهة الجماهير، ومن خلال وجهة الجماهير أكيد نحن نتكلم عن مباريات المونديال، عن بطولة كرة القدم، عن الأجواء الكروية الرياضية الحماسية، عن الفرق، المنتخبات، اللاعبين، بل وحتى المدربين. نتكلم عن وايد أشياء بنتعرف عليها من خلال أكيد طبعا ساعتنا الثالثة والأخيرة. فكرة المسابقة وايد حلوة، وجهة الجماهير برعاية رويا بانك وبوتم وصيدلية أستر وروكسي سينماز، هذه لهم الرعاة الخاصين بمسابقة وجهة الجماهير هوم اوف فانز. بس كيف مستمعينا يقدرون يشاركوننا؟ المفتاح وايد سهل، مفتاح المشاركة بسيط جدا، الكود بيني وبينكم كلمة واحدة، كلمة فانز، FANS، ضروري تكتبونها باللغة الإنجليزية، وضروري تكون أسماءكم مذكورة من خلال أكيد طبعا شاشة الرسائل والمسجات. إذن أسماءكم الثلاثية وكلمة فانز، FANS، إذا أنت من محبي أجواء كرة القدم، إذا عندك معلومات عامة عن الكرة وعن هذه الرياضة بالتحديد شاركنا بدون تردد، لأن بيكون عندنا مستمعين اثنين بيتنافسون من خلال ساعتنا الثالثة والأخيرة بالإجابات الصحيحة سريعا، يعني واحد قبل الثاني يجاوب بسرعة، وفي النهاية هذا الفايز بيربح ويانا 4 تذاكر لحضور مباراة من مباريات اللي ينتظرها، اللي يبغي يحضرها في سينما، في شاشة كبيرة في روكسي سينماز، شامل البوب كورن والسوفت درينكس، يعني حتى تاخذ الأشخاص الصح وياك وتصير تستمتع بهاي الأجواء الحماسية. هل انتهينا واكتفينا؟ لا طبعا، اسم هذا الفايز بيدخل في السحب على الجائزة الكبرى. شو الجائزة الكبرى يا عهود؟ الجائزة الكبرى عبارة عن سفرة لأمريكا تصير تحضر فيها المباراة في قلب الحدث. يا سلام، زين، فلنفترض يا وقت هاي المباراة عرفت انك انت فايز، ما حصلت موعد تصير تقدم عويزة أمريكا

شو نسوي نحن؟ أكيد ما بنزعلك، تقدر تاخذ 20,000 درهم كاش، يعني تسوية بيننا وبينكم. إذن من هذه اللحظات ومن هاي الثانية أبغيكم تنطلقون بالمشاركة بكتابة فانز FANS وأسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. واليوم أيضا بتكون عندنا تفاصيل إضافية بنتكلم عنها من خلال وقت أو تو، ستي تيوند وخلكم متواصلين ويانا، لنا عودة من بعد دقائق.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامها 32 34 الدوحة 32 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 31 40 وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يلغام ظلي تل قلبي من أقصاه، شلعت مني وراح فدوة لكلك. ويح قلبي من محبتك، ويحا عاجبني بغموضك وما بي أحلك أحلك أحلك أحلك. خلك مثل ما انت، أنا طبعك أهواه، بزينك بشينك مثل ما انت خلك. لابو خفوك نحب عذابه وتمناه، ولابو عيوني لو تفكر تملك، لكن شرطي شرط ولابد ترضاه
3: ترضاه ترضاه.
2: ما شوف غيري في الهواء يستحلك، وانت تخيل رد شخص انت منواه،
3: شخص انت منواه.
2: يهواك من رأسك إلى حدود ظلك، كل شيء بيزين ومثل ما تمناه، وما سعتك الأرض عيني تشلك. بس لا تجرب غيرتي، لأني والله ما أنصحك فيها لو أني محلك. حبك ما بين القلب والضلع ممشاه، كيفه يحق له شيء وباسمك تملك؟ تسرح في نبضة ولا تمرح في مجراه؟ القلب وراعي القلب يفداك كلك.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: الخليجية 1009 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات. ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعالية دينر توجذر. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الـ5 نجوم يوم الأربعاء 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. جوائز رائعة بانتظاركم. دينر توجذر على الخليجية 1009 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
5: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: أعود في تواصل وياكم من خلال مسابقة وجهة الجماهير. خلوني أذكركم بشيء إضافي في هذه المسابقة. في وجهة الجماهير طلبنا منكم تشاركونا بكتابة فانز FANS بالإنجليزي مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. هناك أيضا طريقة إضافية أنكم تدخلون على موقعنا 1009.ae وتشوفون مستطيل مكتوب فيه وجهة الجماهير، اضغطوا عليه. من بعد ذلك بتطلع لكم تفاصيل هذه المسابقة وبتقدرون تسجلون بياناتكم بكل بساطة. أيضا مشاركاتكم بتدخلوا يانا في السحب على الجائزة الكبرى وأيضا في التباري على هذه المسابقة. عموما في الفقرة الجاية بيكون عندنا مستمعين اثنين، كل مستمع لابد يعني من أن يحمل في جعبته يعني معلومات لا بأس بها من المعلومات الرياضية الكروية، بما أن نحن دخلنا في أجواء المونديال ويوم نتكلم عن هذه البطولة العالمية فتأكدوا بأن العالم فعلا يرى كثير من التفاصيل حتى بعيدة كل البعد عن لعبة كرة القدم نفسها. فلذلك نبغيكم تشاركونا وتواصلون ويانا في هذه المسابقة بكتابة فانز FANS مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. في هذه اللحظات خلونا نتكلم عن واحد من رعاة مسابقة وجهة الجماهير وتحديدا صيدلية أستر. تبدأ عافية عائلتك من أستر فارماسي، من أساسيات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية الموثوقة، بتلقى كل ما تحتاجه تحت سقف واحد. فكل اللي عليك أنك تزور أقرب فرع من أستر فارماسي اليوم، وممكن تكون أيضا عندك كذي فرصة أنك تستفيد من الكثير من المجموعات الواسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية وأكثر من ذلك بكثير. فتحياتنا أيضا لصيدلية أستر أنهم حبوا يكونون جزء من هذه المسابقة، مسابقة وجهة الجماهير هوم أوف فان. أبغيكم تكثفون مشاركاتكم في هذه اللحظات بكتابة فانز مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماس 4000 وبنشوف مستوى مستمعين الرياضي إن شاء الله في الفقرات القادمة إذا فعلا بيتوصلون للإجابات الصحيحة وبيكونون أيضا في نفس الوقت سريعين في إجاباتهم الرياضية. لنعود من بعد دقائق. Good morning وصباح الخير للجميع.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت سهرت احتضنت وأعطت فكانت أم الخير.

هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.

0: الأثير. في أدروك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لثلاث سنوات إضافية، ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدروك وكل من يعتبر الإمارات وطنا لا.
1: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل ألتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. بالنسبة لشارع الاتحاد، الازدحام المروري للقادمين من إمارة الشارجة بادي من قولوا قبل من عند شارع الاتحاد بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع المولى بلازا. شارع الشيخ محمد بن زايد للازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية للقادمين من إمارة الشارجة وبالاتجاه إلى منطقة الكصيص. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات قليلا وحركة بطيئة قليلا بالاتجاه إلى ما بعد سيتي سنتر مرتف. شارع الإمارات العابر للازدحام المروري بادي من قبل مسيد الشارجة الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج. وبالنسبة لشارع الشيخ زايد، الحركة طبيعية وانسيابية في هذه اللحظات، وهو كذلك الحال على شارع الخيل. أتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، وربي يحفظكم.
3: الجوحر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
2: في هذه اللحظات ينضم إلينا المتنافسين من مستمعينا اللي متابعينا واللي حبوا يشاركونا في مسابقة وجهة الجماهير برعاية رويا بانك وبوتم وأيضا أستر فارمسي وأخيرا روكسي سينماز. نصبح بالخير في هذه اللحظات على مستمعنا سلطان علي الموح. صباح الخير يا سلطان.
4: صباح النور، حي الله.
2: الله يحييك سلطان. شو المعلومات الرياضية وياك؟
4: والله الحمد لله طيبة.
2: زين، وعندنا في هاي اللحظات منافستك يا سلطان، مستمعتنا وسمية. وسمية مبخوت غانم، صباح الخير يا وسمية.
5: صباح النور، يا مرحبا،
2: حياك الله. وسمية شو الهمة؟
5: يلا ان شاء الله.
2: ان شاء الله. يعني تتابعين مباريات ولا ابدا مو المانع
5: ولا شيء؟
2: حلو حلو، خلاص هذا شوي يطمننا. انزين
5: ان شاء الله.
2: عندنا ثلاثة اسئلة بسألكم إياها في هاي اللحظات، اللي بيجاوب أسرع بتحسب النتيجة له. الجائزة مبدئيا بتكون عبارة عن 4 تذاكر لحضور المباراة المفضلة بالنسبة لكم في روكسي سينماز، شاملة البوبكورن والسوفت درينكس. بس الجائزة ما تتوقف هنا، لا، في لها حد أكبر اللي هو تتأهلون للسحب النهائي على الجائزة الكبرى. شو الجائزة الكبرى يا عهود؟ الجائزة الكبرى يا سلطان واسمية عبارة عن سفرة لأمريكا، تسيرون تشوفون المباراة هناك في قلب الحدث، وإذا لا سمح الله ما شاءت الظروف أنكم تسيرون، فبتربحون في المقابل ب20,000 درهم كاش. حلوين؟
5: حلوين.
2: يلا نبدأ يلا الأسئلة الحين، مستعدين؟
4: يلا.
2: السؤال الأول يقول: لأي منتخب وطني يلعب كيليان مبابي؟
4: فرنسا.
2: سلطان النقطة الأولى.
5: فرنسا.
2: سلطان حسمها، النقطة الأولى لسلطان. السؤال الثاني: لأي دولة استضافت كأس العالم 2022؟
4: قطر.
2: سلطان.
5: قطر.
2: سلطان كان أسرع يا وسمية. السؤال بس أنا مستانسة أن روحك رياضية، هذا أهم شيء، فرفوشة من الصبح وسمية. السؤال الثالث شي يقول؟ يقول: برشلونة وريال مدريد في أي دوري تلعبان؟
4: أسباني.
2: سلطان مبروك يا سلطان.
4: الحمد لله، الله ما قصر.
2: مبروك يا سلطان، انت ربحت ويانا الجائزة وتأهلت للسحب النهائي. وسمية هارد لك، ماشي زعل صح؟ واضح انه روحك رياضية.
5: لا روح رياضية.
2: هذا اهم شيء. سلطان لو ربحت بالجائزة الكبرى تسافر ولا تاخذ 20,000 بصراحة؟
4: الأغلب حسب الوظيفة والمكان، يمكن أخذ النقدي، بس بشوف إذا حد بديلي بشوف، يمكن حد من الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله الله يكتب لك الفوز. عموما شكرا لسلطان، شكرا لوسمية على روحك الرياضية، ومبروك يا سلطان على الفوز.
4: الله يبارك فيكم،
2: وشكرا لتواصلكم ويانا. إذن نقول في هذه اللحظات انحسمت النتيجة، وطبعا مستمعينا ما شاء الله عليهم شطار معلوماتهم الرياضية فنانة. ونحن عندنا على فكرة في المنطقة العربية ومنطقة الخليج يعني مشهورين بمتابعتنا لكرة القدم وحبنا لبطولات المونديال وللأجواء الرياضية. فأعتقد يعني هذا يمكن من الأشياء المتعارف عليها أن عندنا كذي معلومات عامة وخلفية طيبة عن أجواء كرة القدم. في هذه اللحظات نصل للحظة الختامية لوقت أوتو. استمريت أنا أخذكم عهود الخولاني في تواصل وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن. نلقى بإذن واحد أحد يتجدد إن شاء الله غدا في نفس المكان ونفس الزمان من استوديو الخليجية 1009. وإن شاء الله بعد باكر بيكون عندنا متنافسين إيداد من مستمعينا اللي بيشاركونا في هذه المسابقة. فستي تيوند. وفي هذه اللحظات كل اللي أقدر أقول لكم أتمنى لكم يوم سعيد وجميل وونيس وخفيف ولطيف وغود مورنينج لكم. مع السلامة.
6: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال. دولة تدفع بالخير في كل الأحوال. دولة تخطط بأعمالها حدود المحال. دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
7: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: إذا طاحت الوردة من يدينك اتركها، لأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحت، وإذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها، أخاف المقام يطيح معها إذا طاحت، ولا تقتفي لك فرصة منت مدركها، تصبر ترى فرصتك للحين ما تاحت، وإذا مرتك فرصة وتقدر تملكها أخذها عوض في فرصة قبلها راحت. غيوم السماء وسط السماء بيد سامكها، ما هو شرط تمطر لك لو بروقها لاحت، ونفوس الرجال النخوة اللي تحركها، لو صدورها بسرارها ما بعد باحت. ألم تعلم أن جدودنا في معاركها تضحي بالأنفس العفيفة إلى صاحت.
0: أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9 الخليجية 1009 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات. ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعالية Dinner Together. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الـ5 نجوم يوم الأربعاء 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. جوائز رائعة بانتظاركم. Dinner Together على الخليجية 1009 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
1: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-220-6000.
2: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
2: مبادرة صيفنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
3: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين لما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مرتادين هذه المسابح.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أحييكم من جديد في هذا الموجز الإخباري. وقع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان عن بعد مذكرة تفاهم تمهد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، تنص على خفض مستوى تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات تمتد 60 يوما مقابل تعليق العقوبات الأمريكية على بيع النفط الإيراني ورفعها بالكامل عند التوصل إلى اتفاق نهائي. وتتضمن المذكرة بحث آلية للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب استئناف الملاحة البحرية بالكامل في مضيق هرمز خلال 30 يوما. كما تنص على إنهاء الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية والتعاون مع الشركاء الإقليميين لإعداد خطة لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد الإيراني بقيمة لا تقل عن 300 مليار درهم. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل أحد جنوده وإصابة 7 آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان. وكانت السلطات اللبنانية أعلنت في وقت سابق أن العمليات الإسرائيلية المكثفة من الغارات الجوية والتوغل البري أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 3800 شخص. أجلت إدارة الطوارئ في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين قرابة 40,000 شخص من المناطق عالية الخطورة بسبب هطول أمطار غزيرة في العديد من أنحاء المقاطعة. ارتفع الذهب بأكثر من 1% اليوم وعوض الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 4322.41 دولارا للأونصة بعد هبوطها 1.7% يوم أمس. ختاما، تخطط شركة أبل لرفع أسعار منتجاتها لتعويض تداعيات ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين. وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة إنه لا مفر من رفع الأسعار، نحن نبذل قصارى جهدنا للتخفيف من حدة الزيادات الهائلة التي يتم تحميلها علينا، وقد حاولنا حماية عملائنا من هذه الزيادات لكن الوضع أصبح غير قابل للاستمرار. لم يكشف كوك عن موعد ارتفاع الأسعار أو مقدار هذا الارتفاع ولا عن المنتجات التي قد تتأثر بذلك. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر إن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر إنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامها 32 34 الدوحة 32 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 31 40 وأخيرا الرياض 29 41
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف غنانة، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم من كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة، بالوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة. في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوة هو في الجدة يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني بالتقدم والرحم حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة. نفتخر بسمه على طول الأزمان، عاشا من له الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
1: شهدنا موسما استثنائيا جديدا في دوري أذنك للمحترفين، توج فيه نادي العين بطلا عن جدارة واستحقاق. وفي أذنك نفخر بتجديد شراكتنا مع دوري أذنك للمحترفين ل3 سنوات إضافية، استمرارا لالتزامنا الراسخ بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتنمية طاقات الشباب. كما نتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة على دعمها المستمر وترسيخها لقيم القوة والوحدة وحرصها الدائم على كل من يعيش على أرض الإمارات ويعتبرها وطنا له.
2: Home of Fans مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
3: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب، أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
1: لا تهجى في كفوف موهم راغي الكفوف،
0: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما عنديك لو ترجع السما بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.
1: بشارك من يحبك
2: فيه 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: إلى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني، جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة نبي الله، هداني وخلاني ولد شيخنا زمانه، يسولف عن مكارمها الزماني، فرق مجده عن الأمجاد وانا بمجده أصل سهيلة اليماني، يعلمني الرماية كل يوم ولما اشتدت أيامي كفاني، ولا مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني.
0: أشعار فزاع،
3: أشعار فزاع
0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الأخير.
1: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر، وبوتم.
2: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
2: مبادرة صيفنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
3: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين لما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مستعدين هذه المسابح.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2027-2029 بمنظور مستقبلي يرفع كفاءة العمل المالي الحكومي ويرسخ ريادة الإمارات العالمية. وقال سموه: ترتكز الخطة على رؤية متكاملة تتبنى سياسات وحلول مالية مرنة ومبتكرة وتعزز الارتقاء بتجربة المتعاملين عبر خدمات استباقية قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات المؤثرة وتوسيع آفاق التعاون المالي والاقتصادي. وقع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان عن بعد مذكرة تفاهم تمهد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط تنص على خفض مستوى تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات تمتد 60 يوما مقابل تعليق العقوبات الأمريكية على بيع النفط الإيراني ورفعها بالكامل عند التوصل إلى اتفاق نهائي. عبرت ناقلة غاز طبيعي مسال محملة بشحنة غاز وناقلات منتجات نفطية فارغة مضيق هرمز في الوقت الذي يتابع فيه المتعاملون في سوق الطاقة العالمية مؤشرات العبور بالمضيق الحيوي بعد دخول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب حيز التطبيق. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل أحد جنوده وإصابة 7 آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان. وكانت السلطات اللبنانية أعلنت في وقت سابق أن العمليات الإسرائيلية المكثفة من الغارات الجوية والتوغل البري أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 3800 شخص. أعلنت هيئة الطيران الروسية عن تعليق الرحلات الجوية في جميع مطارات موسكو بعد هجوم أوكراني بالمسيرات. أعلنت هيئة المطارات الباكستانية يوم أمس تمديد القيود المفروضة على تحليق الطائرات الهندية والتي تشغلها شركات طيران هندية في المجال الجوي الباكستاني حتى 24 من يوليو المقبل. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستأنسين ويانا على 1009
6: الخليجية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: الخليجية الإماراتية،
3: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
4: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
3: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامها 32 34 الدوحة 32 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 31 40 وأخيرا الرياض 29 41
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: تطوي براديك الخضر في رحابك، كانها ورق مشموم وعصام مشموم، وأنا مضيع عمر وإن شفت بابك أعرف بعد اليوم أو منتهي اليوم، يا غابة المصنع وفن التشابك، يا أول أحلامي بعد صحوة النوم، اسكب لي منعتك معتك شرابك كرملي تنتغي من اللهفة غيوم، ريحة عبك في شعرك ثيابك تبقى، ولو تقوم وتنام وتقوم اللي التويت بصبرها والتوابك تطري عليك علوم وعلوم وعلوم، أعدائك اللي الحين صاروا أصحابك وأصحابك اللي عودوا كلهم قوم، وجه انتهابه حتى لو ما يهابك حورية في عينها كل شغم.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
4: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
5: جزيرة ياس أبوظبي.
6: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
7: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري. موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبوظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات. فوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنت إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: اختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمة اقتصادية شهدها الانسانية بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفة ومترو دبي ابهرت العالم، ضد كل توقعات العالم كانت لك انتهت دبي. اجت ازمة الكوفيد عملت اكبر معرض في التاريخ في الشرق الاوسط واستضافت 25 مليون زائر. ما كان حدا بيعرف انه الامارات عندها قوة عسكرية ودفاعية اكثر من دول بتدعي ان عندها افضل انظمة دفاعية في العالم. هذه الارض مباركة. انا دائما بقول ايام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كتير خير والبركة تورث لسابع جيل.
2: اذا راس الهرم يقول لك لا تشيلها فانت في النهاية ليش تشيلها؟
1: كلنا صرنا لنشيلهم
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: مفروض لا قلت عني سالفة، قلني مع فعول الرجاجي لذكر أسماها. ما بيك لنته ولا غيرك يجاملني، أنا أكبر من النفوس ومن محاباها. في خاطرك شي لي تعال واسألني، لا تحكم بغيب نفسك وترضاها. لا تنوي إنك بأسلوبك تقللني، ترى الله يحاسب الناس بنواياها. وتراك منته بتفرحني وتزعلني، لأن الحقيقة حقيقة لو تناساها. به فرق بين تجاهلني وتجهلني، كبر البسيطة من أقصاها لأدناها. أنا اللي يعقول مثلك ما تحللني، الله خلق خلقه وميز مزاياها. خلقني بهالزمان اللي معلمني كثرة حكاية الرجال وقلة أحلاها. تنزيل مثلك لقدري ما ينزلني، ما كل حاجة تمناها بتلقاها. في عيون بيض الوجوه الله مجملني، أنا أحشم أشنابها وأدس ملحاها. لا تعتذر لا تعتذر لي ولا ترجي تواصلني، ولا تلحق الذنب مدح وتقصر إخطاها. مدايح اللي سواتك ما توصلني، لو تمطر الأرض ما وصل السما ماها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث ان بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك
2: مع مصرف رؤيا. استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة في أي وقت وفي أي مكان من خلال تطبيق رؤيا. لا طوابير لا متاعب، ببساطة افتح حسابا وحول وأدر أموال ولك من هاتفك. خدمات مصرفية قيمة، حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مصممة خصيصا لقيمك. حمل تطبيق رؤيا اليوم واتخذ الخطوة التالية نحو أهدافك المالية، متوفر على أب ستور وجوجل بلاي. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
2: مبادرة صيتنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
3: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين بما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مرتادين هذه المسابح.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: نجدد تحية في هذا الموجز الإخباري. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات تواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مسيرتها التنموية الطموحة وترسخ مكانتها نموذجا عالميا في التنافسية والريادة في القطاعات المختلفة. وقال سموه وفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2026 حلت الإمارات في المركز الخامس عالميا وحافظت على ريادتها الإقليمية للعام العاشر على التوالي، جاءت الأولى عالميا في الأداء الاقتصادي وتصدرت 21 مؤشرا تنافسيا منها غياب البيروقراطية وسياسة الحكومة على التكيف وضمن الخمسة الأوائل عالميا في 67 مؤشرا. أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2027-2029 بمنظور مستقبلي يرفع كفاءة العمل المالي الحكومي ويرسخ ريادة الإمارات العالمية. وقال سموه ترتكز الخطة على رؤية متكاملة تتبنى سياسات وحلول مالية مرنة ومبتكرة وتعزز الارتقاء بتجربة المتعاملين عبر خدمات استباقية قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات المؤثرة وتوسيع آفاق التعاون المالي والاقتصادي. وقع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان عن بعد مذكرة تفاهم تمهد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط تنص على خفض مستوى تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات تمتد 60 يوما مقابل تعليق العقوبات الأمريكية على بيع النفط الإيراني ورفعها بالكامل عند التوصل إلى اتفاق نهائي. عبرت ناقلة غاز طبيعي مسال محملة بشحنة غاز وناقلات منتجات نفطية فارغة مضيق هرمز في الوقت الذي يتابع فيه المتعاملون في سوق الطاقة العالمية مؤشرات العبور بالمضيق الحيوي بعد دخول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب حيز التطبيق. أعلنت هيئة الطيران الروسية عن تعليق الرحلات الجوية في جميع مطارات موسكو بعد هجوم أوكراني بالمسيرات. أعلنت هيئة المطارات الباكستانية يوم أمس تمديد القيود المفروضة على تحليق الطائرات الهندية أو التي تشغلها شركات طيران هندية أو تشغلها شركات طيران هندية في المجال الجوي الباكستاني حتى 24 من يوليو المقبل. اندلع حريق في مصفاة باكو بأذربيجان وهي المنشأة الوحيدة لتكرير النفط في البلاد والتي تقوم بمعالجة 6.5 ملايين طن من النفط سنويا أي ما يعادل نحو 130 ألف برميل يوميا. وقالت وزارة الطوارئ في أذربيجان اليوم إن عمليات إخماد الحريق جارية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: والإنجازات الكبيرة مبتغاه هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤى
2: الإنسان. الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاح لقدامي، وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها، وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها.
3: الخليجية الإماراتية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 32 34 الدوحة 32 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 31 40 وأخيرا الرياض 29 41
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، حصون صبري ومالي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. ما انت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوك. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على

0: 09
1: كانت الأثير.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.
5: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية. سليط شاعر، معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرته يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي، يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي، يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: كثير.
1: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
2: حول راتبك واربح بقوة.
3: تربح مرة حلو،
4: بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنوياً على مدخراتك.
5: اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك،
4: وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
6: Jojo come.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
2: مبادرة صيتنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
3: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين بما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مرتادين هذه المسابح.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات تواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مسيرتها التنموية الطموحة وترسخ مكانتها نموذجا عالميا في التنافسية والريادة في القطاعات المختلفة. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم إنه سيقطع كل الاتصالات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بسبب ما وصفها بتصريحات حديثة نسبت إليها قارنت فيها إسرائيل بجنوب إفريقيا خلال عهد الفصل العنصري. قال مسؤول إسرائيلي كبير مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لرويترز إن إسرائيل تجري مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة بشأن استمرار نشر قواتها في جنوب لبنان. أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث اليوم أن الولايات المتحدة ستجري خلال الأشهر الستة المقبلة مراجعة لوجودها العسكري في أوروبا في وقت تضغط واشنطن على الحلفاء لتعزيز مساهمتهم في المجال الدفاعي. أفاد شاهد من رويترز واثنان من السكان بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار متواصل استمر لأكثر من ساعة في وقت مبكر من اليوم في مطار نيامي عاصمة النيجر وبإغلاق قوات الأمن المنطقة في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الغالي الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، سويا نظرتنا يم

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سمة العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامها 32 34 الدوحة 32 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 31 40 وأخيرا الرياض 29 41
0: هو الخليج على الخليجية.

بعد ما قابلتني عاتبوها، على شوف الحبايب حاسبوها، خذوها وابعدوها غصب عني، وعن وجه الطريق يجنبوها، وشالوها عن عيوني غصيبة عواذل، واغصبوني واغصبوها، خذوها من يديني شوف عيني، وعن عيني تعدوا وحجبوها، كلام وصدقوا بالبنت كذبة، وهم اللي من أول كذبوها، وهم وش دخلهم في مال بين لبوها، والخلايق طالبوها، وفيه ما تخون ولا تعاند، جسورة والمواعيد ارعبوها، ملاكن كاملة والكامل الله، ولكن العواذل عذربوها، وهي كل ما دعتني تشتكيلي عن اللي سالفتنا سربوها، تخاف وتلتفت مع كل كلمة، تظن ان العواذل راقبوها، تلفت من عقب ما هي جريئة، شجاعة ما تهاب وهيبوها، وهديها وانا حاير وثاير، مصيبة يا عذاب عذبوها، وهم كل ما خذوها عن طريقي تراهم صوب قلبي قربوها، وانا ما تعبت قلبي خيانة، خيانة رتبوها وحسبوها، ولا يعجز خفوقي لا يقابل جفا من حاربوه وحاربوها، وانا لعزة تفرض علي اخاطب بالجفا من خاطبوها، وكسر لوحة الماضي وزيله، وخربها مثل ما خربوها، وذوقهم ندم ما صار فيها، وشربهم من اللي شربوها، ودلعها وولعها بنفسي، وشرقها بعد ما غربوها، وعوضها عن اللي راح كله، وعن ذيك الليالي كل ابوها، غلاها بالحشا لا زال ثابت، ولو حتى بغيري حببوها، وغلايب قلبها مر وتعدى، غلاها لمها ولا لبوها.

0: على الخليجية.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
2: الآن الأخير 1-0-0-9 الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
1: لا تهجى في كفوفي مهم راهي الكفوف.
0: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما يمديك لو ترجع السما بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا.

0: 09.
1: حصرياً للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&، دايماً في أكثر.
2: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: نفوسنا ما حد يدري بغاياتها، وقلوبنا من هجر الأحباب في هاوس قمة جنون الحياة. في بعض لحظات انك تمنى حياتك روح بلا جسم، واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم. طبيعة المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم. والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم. لو جيت ترسم فقط تبسمها اشفاتها تحتاج رسام او تحتاج حصة رسم. النحر كامل دسم تعكس مرآتها، لكن خسرها هو اللي فيه قلة دسم. ذكر اسمها في القصيد يزيد لوعاتها. يكفي غرامي لها لو ما ذكرت الاسم. هي اجمل من الحياة ومن ملذاتها، محتاج قسم ولا ملاش قسم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: واحد.

0: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث اند بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: في أدروك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لثلاث سنوات إضافية، ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدنوك وكل من يعتبر الإمارات

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
2: مبادرة صيفنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
3: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين بما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مستعدين هذه المسابح.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا ينظم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي ويحظر استخدامها على من هم دون 15 عاما، فيما يسمح لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاما باستخدامها ضمن ضوابط حماية ورقابة أبوية. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم أنه سيقطع كل الاتصالات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بسبب ما وصفها بتصريحات حديثة نسبت إليها قارنت فيها إسرائيل بجنوب إفريقيا خلال عهد الفصل العنصري. قال مسؤول إسرائيلي كبير مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لرويترز إن إسرائيل تجري مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة بشأن استمرار نشر قواتها في جنوب لبنان. أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيث هيكسيث اليوم أن الولايات المتحدة ستجري خلال الأشهر الستة المقبلة مراجعة لوجودها العسكري في أوروبا في وقت تضغط واشنطن على الحلفاء لتعزيز مساهمتها في المجال الدفاعي. أطلق برلمان كوريا الجنوبية اليوم تحقيقا برلمانيا مدته 45 يوما بشأن اللجنة الوطنية للانتخابات بعد أن أدى نقص أوراق الاقتراع إلى تعطيل عملية التصويت في الانتخابات المحلية التي جرت في 3 يونيو حزيران. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: ثنتين الظهر على ساعة الخليجية.
3: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
4: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
5: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
4: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
6: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة، لكن

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: 1-0-0-9 ومن خلال لقائنا اللي تواصل معكم حتى الساعة ما قبل الرابعة بقليل. ومسابقتنا أيضا متواصلة مع مستمعينا، كتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات. إذن كتابة UAE واكتبوا لي أسماءكم خلال كذلك أيضا مسجاتكم، وإن شاء الله اليوم بنسحب على اسم جديد حتى طول هذه الساعة. ممكنكم رسال UAE مع أسماءكم الثلاثية بداية ساعتنا القادمة عن اسم الفائز. أمسي بالخير على مستمعينا. وعبير حياتي الله يا عبير تقول كن في الحياة كشارب القهوة يستمتع بها رغم مرارتها. شكرا لتعبير، وأيضا كذلك لكل المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم. منيفة شكرا للمسج. ليليان مساء الخير، شكرا ليليان، وأيضا كذلك كل المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم. إلى موضوعنا الأول اليوم، وموضوعنا الأول في عالم الصحة. هناك يعني خصوصا في فصل الصيف هناك من يحب شرب الماء البارد، البعض يحب شرب الماء البارد جدا، والبعض يحب شرب الماء يعني بدرجة الحرارة العادية، يعني هم نسميه بدرجة حرارة الغرفة. أنا بس نسيت بالإنجليزي شو درجة حرارة الغرفة، شو والماء نفس درجة حرارة الغرفة، إذا حد بيذكرني. طيب ولكن أنا سؤالي، هل تفضل شرب الماء البارد جدا أم البارد أم بدرجة حرارة الغرفة؟ مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية.

0: يا مساء الخير لكل المستمعين المتواصلين من خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دو اتصالات. ولازال سؤالي: هل تحب الماء بدرجة الحرارة العادية أم الماء البارد أو البارد جدا؟ مع اسماكم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات، وأيضا إن شاء الله اسماكم من السحب، وكتابة أيضا يو اي اي مع اسماكم الثلاثية. جميلة الشامسي، شكرا شخصي جميلة. أيضا أكرم، كذلك أيضا هزاع الشحي، و دكتور عبير تقول بالانجليزي room temperature، يعني لي حق انساها كل من بعدي اكيد. زين room temperature. ايضا شكرا لتي امل، ايضا امل تقول room temperature، تقول وانا افضل وانا استخدم الفخار. تقول عبير، تقول عبير أنا أفضل أني أستخدم الفخار، بالتالي الماء يأخذ برودة الغرفة اللي هي room temperature. لا خلاص حفظتها. طيب أشوف المزيد من مسيداتكم من خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية. إذن شو درجة حرارة الماء اللي ممكن تحب تشربها حتى في الصيف؟ أحيانا البعض يلجأ إلى البرودة العالية، وأحيانا البعض إلى مثل ما ذكرنا درجة حرارة الغرفة. مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية. وبعد قليل إن شاء الله نتعرف يعني ماذا يقول العلم يعني في هذا الموضوع. خلود أيضا، حياة الله خلود سلطان، تقول بارد يعني سرسح في الجو. شكرا لك يا خلود، أيضا كذلك لكل المتواصلين من خلال مسيداتهم. أحمد تحياتي يقول سعد معقول ما تعرف روم تمبرتشر؟ لا أنا بس ممكن كنت أعكس الكلمة ظاهر، ها الخطأ في الموضوع، تمبرتشر روم. يعني تكون الغرفة على درجة حرارة الماء العكس، عرفت؟ طيب بعد قليل أعود المزيد من مسجاتكم، ويا مساء الخير.
1: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامها 32 34 الدوحة 32 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 31 40 وأخيرا الرياض 29 41.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فؤاد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مضناك من فرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساها وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلة اللي في وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل لا روح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: أعود إلى مسجاتكم وكذلك أيضا إذا موضوعنا في هذه الساعة من خلال تواصلكم عبر السمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية على 1009. أشكر المتواصلين من خلال تواصلهم عبر السمس على 4000 دو اتصالات واكتبوا لي UAE مع أسماءكم الثلاثية. رهف شكرا يا رهف. أيضا خلود كذلك. أيضا عامر شكرا لك يا عامر. أيضا أنس وميمونة مصبح كذلك. هند شكرا لك يا هند مساء الخير. عمران أيضا. مريم محمد عمر كذلك. أيضا عبير دمهيري. كل اللي تواصلوا من خلال مسجاتهم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات. تشير بعض الدراسات القديمة إلى أن شرب الماء البارد يساعد في ترطيب الجسم، ورغم ذلك يعني هناك بحث قديم غير هذا البحث أذكر فيما أذكر بأن الماء البارد أحيانا يمكن أن يكون له تأثير مباشر على الشعيرات الخاصة بالمعدة، فبالتالي لا يمتص بشكل جيد، أفضل من الماء اللي تكون درجة الحرارة فيه معتدلة، ويقال أن الترطيب أعلى في درجة الحرارة المعتدلة أكثر من البارد. وبالتالي لفتت الدراسة إلى أن شرب الماء البارد يمكن أن يخفض درجة حرارة الجسم الداخلية وينعكس بشكل إيجابي على الصحة عند ممارسة التمارين الرياضية أو خلال الطقس الحار. طبعا تظهر الدراسات يعني إحدى الدراسات الصغيرة تمت أيضا خلال تقريبا بعد ذلك بعام أن شرب الماء البارد بعد التمرين في البيئة الحارة أكثر فعالية في الترطيب مقارنة بشرب الماء بدرجة حرارة أخرى. وخلصت الدراسة إلى أن درجة الحرارة المثالية للماء للرياضيين هي 16 درجة مئوية. تشير دراسة تمت في عام 2014 إلى أن شرب الماء يزيد من استهلاك الطاقة، ما يعني أن الجسم يحرق المزيد أيضا حتى من السعرات الحرارية مقارنة بشرب الماء الفاتر أو الساخن. طبعا رغم أن الماء البارد يعني آمن لدى البعض، إلا أن الدراسة أشارت إلى أن الماء البارد يزيد من سوء أعراض ارتخاء المريء المرتبطة بصعوبة في البلع وصعوبة مرور الطعام غير يعني عبر المريء. طبعا يرتبط شرب الماء الدافئ بتحسين صحة الجهاز الهضمي، تقليل الكثير من الأخطار الخاصة بالهضم. شرب الماء مهما كانت درجة حرارته يدعم حركة الطعام داخل الأمعاء. وجدت أيضا دراسة تمت في عام 2016 إلى أن شرب الماء الدافئ بعد العملية الجراحية يحسن حركة الأمعاء، ينصح ببدء اليوم بكوب من الماء الدافئ حتى تنشط الجهاز الهضمي في كل صباح، وهذه في عدة دراسات. طبعا يخفف شرب الماء الساخن التهاب الحلق احتقان الأنف. وجدت دراسة إلى أن المشروبات الساخنة توفر راحة سريعة فيما يخص التهاب الحلق وكذلك أيضا الأنف. عند شرب الماء الساخن يستنشق الشخص بخار الماء طبيعيا يعني بشكل طبيعي، بالتالي هذا الشيء يساعد على ترطيب الممرات الأنفية وتقليل جفافها. لذلك قد يكون الماء الساخن أكثر فائدة من الماء البارد عند الإصابة بعدوى في الجهاز التنفسي، ومع ذلك يبقى الحفاظ على الترطيب بشكل عام هو مسألة مهمة جدا بغض النظر عن درجة حرارة الماء. وبالتالي هي يعني تقريبا خلني أجمع كل الدراسات في شيء واحد المتوسط، يعني الأكيد أن الماء البارد خلال هذه يعني خلال أي فترة من فترات السنة الحارة، فبالتالي يمكن أن يكون خيار عند الكثير من الأشخاص، ولكن ممكن أن الإنسان يختار الماء المتوسط خلينا نقول اللي تكون درجة الحرارة فيه متوسطة مثل ما ذكرنا قبل قليل روم تمبرتشر، وبالتالي هذا شيء أفضل حتى يكون دائما يعني مسألة حرارة الماء تكون متوازنة. طيب أعود إلى المزيد من مسجاتكم. شكرا لك أيضا. شكرا لك حميد حميد العلي. شكرا المها سالم حميد وكذلك أيضا نهاية رقمك رهف. شكرا يا رهف. دارين شكرا لدارين. مريم سيف وكل المتواصلين في بداية ساعتنا القادمة، وإن شاء الله بنسحب على اسم الفائز ونتعرف من هو الفائز اليوم خلال تواصلكم على الخليجية.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال، أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: الخليجية الإماراتية 1009.

0: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري. موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبو ظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات. لا تفوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينوم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.
1: الخليجية
2: 100% خليجية
1: 1009.
3: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
4: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: بدعم من برنامج أورا للولاء الخليجية 1009 سترسل آلاف المستمعين في رحلات إقامة داخلية لمختلف أرجاء الدولة احتفالا بالضيافة الراقية والخدمة الاستثنائية التي تتميز بها دولة الإمارات، من المنتجعات الشاطئية إلى الخلوات الصحراوية إلى مغامرات المدينة. ندعوكم للانطلاق معنا في هذه الرحلة المميزة والاستماع إلى إذاعتنا لتحظى بفرصة الفوز بإقامتك التي لا تنساها. جهز حقائبك واستعد للانطلاق بسيارتك مع وجباتك الخفيفة، فروائع الفنادق تنتظرك في كل مكان، وبدعم برنامج أورا للولاء هذا الصيف بإمكانك استكشاف الكثير من الأماكن المميزة مع أورا. هذا البرنامج المصمم لمدى الحياة، وتسوق تناول الطعام، اربح مكافآت من علامات تجارية مميزة مثل H&M وبوتس وتيك تاك والكثير من العلامات المميزة. إذن كونوا معنا ومن خلال هذا البرنامج المميز، وبإمكانكم متابعة صفحة أورا من خلال @AuraRewards، ولتحظوا بكثير من المفاجآت والمكافآت المميزة.
1: الخليجية كانت الأثير 1009.
2: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
2: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العالم.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا أكثر شخص ما ببيع. ضبط واحد اثنين ثلاثة بعدين رجع لي. أنا ضد إني أبيع حد فوق طاقته. دائما بقول للناس إنك تستثمر لازم تكون مرتاح، تنام قرير العين، مش متوتر. فأنا ما بدي إياك سياسة تشد الحزام وممنوع تصرف وممنوع تسافر وممنوع تسوي وممنوع كذا. الاستثمار لازم يحسسك بطاقة إيجابية حلوة. بطاقة إيجابية حلوة. أنا صار عندي الآن خطة عم استثمر وراح يصير عندي مصدر ثاني للدخل. حلو هذا الكلام، وبطريقة ما فيها ضغط علي، أعطاني حل يريحني بدون أي ضغوطات علي. هذا حلو. لذلك أنت كنت عم تقولي أنا مبتسم لأني ضميري مرتاح ولأني دائما متوكل على الله وبحب اللي أنا بعمله، فأنا مبسوط الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
4: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة. على الخليجية.
5: أشعار في الساعة على الخليجية.
6: يقول عن ساحة الشعر وأهل الشعر طال البعاد، والشعر محبوب بيوت أهلي أحبيبه. ما لي أرى مدعينك يا شعر في ازدياد، هل أصبحت ساحتك يا شعر متسيبه؟ متسيبه. والحبكة اللي معانيها تجر الفواد، صاير لها وقت على سماعه متغيبها،
7: على سماعه متغيبها.
6: الى جماهير شعري من جميع البلاد، شاعركم الظن منكم فيها ما خيبه. سافر يعانق نسيم البرد في كل واد، البرد بيني وبينه صحبتنا، صحبتنا طيبها. ويا شاعر في شعرك اوصيك، فالاجتهاد اختر من ابكار فكرك والتدعى ثيبها. ووصي المنتقد لو حبذا الانتقاد، تكون نظرات فكره ما هي قريبه،
7: فكره ما هي قريبه.
6: ولينتقد من نصوص الشاعر اللي اراد لك ان يعيب نصوصه، ما هو يعيبه. نحتاج للنقد حاجة ارضنا للسماد، لو كان ريحة نتن،
7: لو كان ريحة نتن
6: منابته طيبة.
4: أشعار في الساعة،
8: أشعار في الساعة
4: على الخليجية.
5: أشعار في الساعة على الخليجية.

0: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
1: ثواني ثواني، شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
2: دوت كوليجي.
1: شو؟ إنزين، شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
2: دوت كوليجي.
1: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
2: دوت كوليجي.
0: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
2: دوت كوليجي.
0: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
2: I don't have an answer for that.
3: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
4: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء،
3: بالتعاون مع سنتر بوينت.
2: Is there something else I can help with?

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
2: مبادرة صيفنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
3: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين بما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مرتادين هذه المسابح.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: الإمارات تنظم استخدام الأطفال لمنصات التواصل وتحظرها دون 15 عاما. مكتوم بن محمد يطلق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2027-2029. أكسيوس إسرائيل تحدد شرطا للانسحاب من جنوب لبنان.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: هذه صفاء رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أصدر قرارا بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث يهدف القرار إلى تمكين الأطفال من الاستفادة منها ضمن بيئة رقمية آمنة ومتوازنة ومناسبة لأعمارهم. وقد حدد القرار سن 15 عاما كحد أدنى لاستخدامها، ويتيح القرار لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاما استخدام منصات التواصل الاجتماعي ضمن ضوابط حماية خاصة تشمل تقييد المحتوى المناسب للعمر وتعزيز الرقابة الأبوية والحد من خصائص عالية المخاطر، كما يلزم المنصات بالتحقق من أعمار المستخدمين ورصد الحسابات المخالفة وتعطيلها، ومنع التحايل على أنظمة التحقق وحظر استغلال بيانات الأطفال أو استهدافهم بإعلانات قائمة على التتبع والتنميط، فيما تتولى الجهات المختصة متابعة الالتزام وفرض الإجراءات اللازمة عند المخالفة، مع منح المنصات مهلة لا تتجاوز 12 شهرا لتوفيق أوضاعها. أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2027-2029، والتي تمثل نهجا حكوميا جديدا بمنظور مستقبلي لرفع كفاءة العمل المالي الحكومي وتطوير أدواته وسياسته بما يواكب تطلعات دولة الإمارات للمرحلة المقبلة. وأكد سمو أن تطوير الكفاءات الوطنية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز ثقافة الابتكار تمثل ركائز أساسية في بناء منظومة مالية حكومية قادرة على استشراف المستقبل والاستجابة بكفاءة للتحولات وتحويل التحديات إلى فرص تنموية، بما يضمن استدامة الأثر ويدعم تحقيق المستهدفات الوطنية للمرحلة المقبلة. من جانبه أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة لشؤون المالية أن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2027-2029 تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المالي الحكومي تقوم على تعزيز الجاهزية وترسيخ الاستدامة وتوسيع أثر الشركات في دعم مستهدفات الدولة التنموية والاقتصادية. أطلق طيران الإمارات برنامج التأمين الشامل للسفر في خطوة جديدة تعزز ريادتها في الارتقاء بتجربة المتعاملين لتصبح أول ناقلة جوية في العالم تقدم منتج تأمين سفر متكامل يجمع بين مزايا التأمين الموسع وخدمات الدعم المباشر التي توفرها الناقلة لمتعامليها. المزيد في التقرير التالي للزميلة فاطمة الملا.
5: طيران الإمارات أول ناقلة جوية في العالم تقدم منتج تأمين سفر متكامل. إليكم أهم مزايا برنامج التأمين الشامل: تغطية للنفقات الطبية المرتبطة بالحوادث الناجمة عن النزاعات، توفير الإقامة الفندقية وخدمات المساندة خلال مختلف حالات التعطل أو التأخير. كما تضمن طيران الإمارات مواصلة نقل العملاء إلى وجهاتهم النهائية حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها رحلات للناقلة، بالإضافة إلى إعادة الحجز على رحلات بديلة من دون أي كلفة إضافية. كما يشمل البرنامج تعويضات عن إلغاء الرحلات وتأخر أو فقدان الأمتعة، وتغطية غير محدودة للنفقات الطبية والإخلاء الطبي الطارئ حول العالم. كما تتضمن التغطية الخاصة بالحوادث المرتبطة بالنزاعات تعويضا عن النفقات الطبية يصل إلى 25,000 دولار، مع إمكانية تمديد الرحلة لمدة تصل إلى 30 يوما دون رسوم إضافية. برنامج التأمين الشامل للسفر يتوفر مقابل كلفة تنافسية توفر قيمة استثنائية للمتعاملين، ويمكن شراؤه عبر الموقع الإلكتروني لطيران الإمارات أثناء الحجز أو إضافته إلى الحجوزات القائمة من خلال خدمة إدارة الحجوزات. وبين التخطيط للرحلة ومتعة الوصول، تبقى الطمأنينة رفيق السفر الأهم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مستشار لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان ضمن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مؤخرا بين الولايات المتحدة وإيران. وبحسب المستشار، فإن نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي بأن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله بشكل كامل. وننتقل إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إذن تتواصل منافسات كأس العالم 2026 بإقامة مجموعة من المواجهات المهمة المتبقية لهذا اليوم وصباح الغد. اليوم تشيكيا ضد جنوب إفريقيا عند الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات، سويسرا ضد البوسنة والهرسك الساعة 11 مساء، أما غدا صباحا كندا ضد قطر 2 صباحا، المكسيك ضد كوريا الجنوبية 5 صباحا. نهاية النشرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
6: الخليجية الإماراتية،
8: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، رؤية أشمل. سويا نظرتنا يملأها الأمل، هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
9: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
8: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.
10: بوليفارد
11: على الخليجية،
10: متواصلين وعلى الخليجية على 1009، ومن خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دو اتصالات، وعلى الخليجية على 1009 مثل ما ذكرنا بيكون لدينا إن شاء الله الفائز القادم خلال هذه الساعة، سنرى من سيفوز بجائزتنا. وكذلك أيضا من خلال موضوعنا التالي هناك أيضا مزيد من الجوائز، في عندنا جائزة أخرى إن شاء الله بنتكلم عنها بعد فاصلنا الغناء الأول، ومسابقتنا الثانية في هذا اليوم من خلال تواصلكم على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: Events. Events.
1: يا مساء الخير والسعادة وإلى أجواء مسابقتنا ومن هو الفائز أو الفائزة في هذا اليوم. طبعا عندنا جائزتين، عندنا الجائزة الأولى، الجائزة الثانية المستمع بيكون ويانا على الهواء بنخليه يحسب إلى عشر، خلال عشر ثواني يقول ستوب بنوقف الرول ونشوف إذا كان هناك جائزة أخرى أم لا. الأخ أحمد فرج إبراهيم، حياك الله يا أخي أحمد.
2: الله يحييك، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، ألف ألف مبروك أولا.
2: الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
1: انزين، الآن الجائزة الأولى شو تتوقع تكون؟ أولا أنت تحب الأماكن السياحية، البحر أو البر أو الطبيعة الخضراء، شو أكثر شيء قريب من نفسك؟ خلينا نشوف بتكون نفس الجائزة أو لا.
2: والله سبحان الله، يعني وكل شيء لي جزء في قلبي يعني، بس

0: البحر أكثر شيء أحب البحر.
1: حلو، والجائزة على البحر، ألف مبروك. طيب شو الجائزة؟ الجائزة عندك إقامة لليلة لشخصين مع طفلين في The Palm دبي بيتش ريزورت، وطبعا لليلة واحدة مطلة على البحر، يعني عندي سي فيو. فألف مبروك، هذه جائزتك الأولى يا أحمد. والآن إلى الجائزة الثانية. عندك 10 ثواني، خلال 10 عندي رول، خلال 10 ثواني قول لي ستوب، بعد ما أعد من 1 إلى 3 احسب لي 10 ثواني أو أقل على راحتك، متى ما قلت ستوب نوقف طبعا الاختيار الخاص بالكمبيوتر الجائزة. 1 2 3 بدأت العشر ثواني.
0: ستوب.
1: طيب ننتظر الآن. تتوقع في جائزة ثانية أو لا؟ شو تتوقع؟
0: والله دائما تفعل الخير تجدوه.
1: وأنت وجدت الخير، ألف ألف مبروك في جائزة ثانية. طيب شو الجائزة الثانية؟ الجائزة الثانية فاوتشر بقيمة 500 درهم. وإن شاء الله التفاصيل تصلك عن طريق المسج وعن طريق زملائنا في قسم الجوائز. إذن أحمد، أحمد إبراهيم فاز بجائزتين، الجائزة الأولى إقامة ليلة واحدة في جزيرة النخلة مطلة على البحر، والجائزة الثانية باوتشر بقيمة 500 درهم. إن شاء الله دائما الخليجية تسعدكم. شكرا لك يا أخوي أحمد، وألف مبروك.
0: شكرا، الله يبارك فيك. شكرا، سلام.
1: وإن شاء الله دائما يعني مع نهاية يوم العمل إن شاء الله دائما يعود كل منكم إلى بيته وفي قمة السعادة وينقل السعادة إلى أسرته. موضوع التالي.
2: بيتي سعادتي.

0: ناشر السعادة هو موضوع التالي، ويعني يمكن أوحى لي الأخ أحمد ليش؟ لأن الإنسان أحيانا يعني خيال الإنسان هو حاضر في في في كل اليوم، ولذلك تجد أن أحيانا حتى الصورة اللي تسمعها تخيل كم الإنسان ممكن يكون سعيد ويقدم هدية لأسرته، وهذه مسألة مهمة جدا وتجعل الإنسان في قمة السعادة. ولذلك أنا أسأل اليوم، إذا أردنا أن نسأل مستمعينا، يا ترى كم نسبة، وهذه أيضا تدخل في مسابقتنا، عندك خيارين إما تجاوبني على هذا السؤال أو أنه ممكن يكون عندك خيار كتابة جرين بلانت، كتابة جرين بلانت من خلال السمس مع على 4000. كم نسبة نشرك للسعادة في أسرتك، يعني أنت أو حتى في مجتمعك عموما، يعني في حياتك أنت كم تعطي نفسك؟ إذا أردت أنت في تقييم الآن وأردت أن تقيم نفسك، تقول أنا أقيم نفسي اليوم كم نسبة نشري للسعادة وتحقيقي للسعادة في حياة الآخرين؟ مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000، لا ننسى نكتب أسماءنا لأن بنسحب على اسم واحد منكم لمسابقتنا اليوم في جائزة أيضا مميزة مقدمة من Green Planet.
1: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سمة العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامها 32 34 الدوحة 32 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 31 40 وأخيرا الرياض 29 41.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: الشعار على الخليجية.
1: الشعار.
0: الشعار
1: على الخليجية.
2: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال، وفقير الحب قدام اللي بين ضلوعي لك شلته. عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال، وقليل الحب قدام اللي بين ضلوعي لك شلته. أحبك كثر ما تسري بشراييني وتجي على البال، كثر ما في خفوقي لك كلام ما بعد قلته. سألتك بالذي جمل نواعيسك بليك حال، في طرف فتنة تزين الكحل لا من تكحلته. وميزك بجمال طاغي وضحكه تجيب الفال، من أجمل منك وانت اللي ختمت الزين وكملته. يا ثقل الوقت من دونك وأنا أيامي بلاك طوال، والأطول منها شوق غريب أني تحملته. تغلى يا بعد كلي مسير الوقت مهما طال، يبل ريق المواصل من لقانا اللي تأملته. شعوري لك مثل نقش يخلد في مدى الأجيال، وأحبك حب تاريخي ويذهلك انت خيلته. تشوف إحساسي ذا كله وكل ما في القصيد انقال، في صدري عشرة أضعافه كلام ما بعد قلته.
3: في صدري عشرة أضعافه كلام ما بعد قلته.

0: على الخليجية.
1: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باثن بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
2: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
3: إذن لازال الموضوع المتواصل مع مستمعينا. يا ترى كم هي نسبة نشرك للسعادة في حياتك عموما، مع من تعرف، مع أسرتك عموما، مع أسماكم طبعا عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات، وعلى الخليجية على 1009. ويا مساء الخير والسعادة.

0: لازلنا متواصلين وعلى الخليجية على 1-0-0-9 ومن خلال تواصلكم عبر السمس على 4000. عبد الله زرعوني شكرا لك على المسج. أيضا كذلك أمل تقول مساء السعادة اللي تزيد دائما في حياتنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله والشكر. تقول بين تقريبا 50-60% هذا هو دوري وأحب أن يكون دائما الجميع في سعادة. مريم الشامسي تقول 80%. كذلك أيضا عندي عاش السويدي شكرا لك يا عاش وإن شاء الله يوم سعيد. أيضا كذلك المزيد مسيداتكم سهيل سيد كذلك أيضا حصة شكرا لك حصة. عاش المنصوري عاش المنصوري تقول أحس 80% خاصة مع أهلي تقول لأن دوم أدور وناستنا وأسهل وأبسط المواضيع. طلا شكرا على المسج تقول أعطي طاقة سعادة 100%. شكرا لطلا خالد أيضا كذلك اللي عندي شكرا لأحمد شكرا لك وإن شاء الله دائما أيامك سعادة وابتسام. أيضا كذلك عبير تقول الحمد لله 100% نشر للسعادة. محمد فاضل لو تحياتي لك يا محمد وشكرا لك أيضا على المسج. لطيفة رسول تقول ما شاء الله الله يسعدهم وعقبال إن شاء الله أتمنى الفوز الأسبوع القادم عيد ميلاد زوجها يعني إن شاء الله بإذن الله وتاريخ مميز. شكرا لك يا لطيفة وكل سنة طيب. أيضا نوال طارق شكرا لك يا نوال. بشرة أيضا كذلك المزيد من مسيداتكم مساكم الله بالخير. الخليجية شكرا لك يا سلام أحمد أيضا كذلك لك اللي تواصلوا من خلال مسيداتهم إن شاء الله دائما وأبدا كل أيامكم سعادة. من هو الفائز بجائزتنا اليوم من خلال التواصل مستمعينا والجائزة مقدمة من Green Planet؟ عاش يوسف المنصوري. عاش يوسف المنصوري ألف مبروك الفوز بالجائزة وإن شاء الله قسم الجوائز يتواصلون لمعرفة كيفية استلام جائزتك وإن شاء الله دائما الحظ الأوفر لكل المستمعين. الإنسان الذي ينشر السعادة هو لا ينشرها في حياة هذه الملخص الأول للموضوع بأن الإنسان الذي ينشر السعادة في حياة البشر في حياة كل من يعرف أو حتى من لا يعرف هو إنسان ينشر السعادة في حياته الشخصية لأن كل شيء يمكن أن ينتج من الإنسان سينعكس على حياته. الإنسان الذي ينشر السعادة هو صانع البهجة هو الإنسان الإيجابي الذي يكون دائما يمنح الآخرين الطاقة دون طلب دون انتظار دون مقابل يتميز بالتفاؤل لديه قدرة على تحسين حياة من حوله ونشر الإيجابية أينما ذهب. هذا النشر للإيجابية هو الذي يجعل الآخرين سعيدين ويجعلك أيضا أنت سعيد بسعادتهم وهذا الشيء هو الذي يعطي الإنسان إلى الإلهام الذي يكون من خلاله قادر على أن يبني سعادته في حياته وفي حياة الناس. الامتنان الدائم هي من الأشياء التي تصنع وهي من صفات صانع السعادة. ليش؟ لأنه هو إنسان راضي بالحياة متفائل بها فبالتالي يكون لديه الامتنان الدائم يتأمل في النعم ويشكر عليها يستمع للآخرين يتقرب من كل الناس ويشعر دائما بقيمتهم ومعناهم في الحياة يعطي لكل ذي قدرا حقه ويعطي القدرة على أن ينشر هذه الإيجابية. هو مبادر في صنع لحظات الفرح لمن حوله يعني أحيانا يكون عند الإنسان مناسبة أسرية مثلا وهذه المناسبة الأسرية تحتاج من الإنسان مثلا أن يقدم هدية. هذا الشخص بلا مناسبة وبلا توقيت بلا زمان بلا مكان يقدم الخير للآخرين وبالتالي الاستماع للآخرين والتقرب منهم ونشر الإيجابية في حياتهم هي الأشياء التي تصنع لحظات الفرح لمن حولنا وقدرتنا على أن نقول بأننا بناؤون في حياتنا لا يؤكدها إلا إيجابية الإنسان وقدرته على أن ينشر الإيجابية. حتى نستطيع أن نجذب السعادة إلى حياتنا نحن في حاجة إلى بعض الأشياء التي تجعل كل منا قادر على أن يكون ناشر الإيجابية. أولا العطاء بلا حدود لأنه عندما تكون إنسان معطاء فلا بد أن تعتاد لحظة أنت تعتاد من خلال تصرفاتك أني أنا إنسان لا أنتج إلا خير لا أعطي إلا خير لا أقترح إلا خير لا أعلق إلا تعليق خير وبالتالي هنا تعتاد نفسك ويعتاد الآخرون أنهم لن أسمع من فلان إلا خير ولن أسمع منه إلا بشائر الخير ولن أسمع منه إلا أخبار الخير فتكون دائما مصدر في قلوب وفي عقول ومن يستمع إليك من البشر بأنك ناشر السعادة وناشر الفرح وناشر الإيجابية. قدرة الإنسان دائما على أن يهتم بمن حوله وأن يشعر بهم وأن يفكر في مستقبل حياتهم وأن يبني لهم الحياة هي مسألة مهمة جدا وهي نعمة عظيمة جدا. ومن يعرف قيمة النعم في الحياة هو الشخص الذي يمتلك الطاقة الإيجابية والذي يكون لديه القدرة على أن يكون ناشرا للسعادة. عندما نريد أن نكون ناشري السعادة في حياتنا وفي حياة الآخرين نحن نقدم المساعدة، نتذكر أن أسعد الآخرين يعود علينا في حياتنا يوما ما، نتذكر بأن مشاركة اللحظات الجميلة هي عندما نحتفي بإنجازات الآخرين مهما كانت بسيطة ونقدرها ونقيمها. أيضا تقديرنا للنعم هي من المفاتيح التي تجعل السعادة في حياتك. ولذلك نقول بأن ناشر الفرح وجوده يحيي المكان، ناشر الفرح وجوده يحيي المكان ويرسم صورة مؤشرات السعادة لتشير إلى تحقيق الاستقرار في حياة البشر. وماذا بعد؟
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية. وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
2: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 7 وحتى 10 صباحا بالتعاون مع
3: جزيرة ياس أبوظبي.
4: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمراء في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إنسكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمراء رأس الخيمة. للحجز 07 2 09 6000.

0: The Green Planet دبي هي الغابة الاستوائية الداخلية الوحيدة في دولة الإمارات التي تضم أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات من مختلف أنحاء العالم. وجهة تفاعلية بالكامل داخل قبة حيوية تحاكي نظام بيئي حقيقي للغابات المطيرة. هي الوجهة العائلية الداخلية المثالية لقضاء الصيف في دبي. ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة تجمع بين الطبيعة والحياة البرية والمغامرة والتعلم في مكان واحد. وجهة رائعة للأطفال، للعائلات، للسياح، المدارس ومحبي الطبيعة، وتضم مجموعة منوعة من الطيور الاستوائية والزواحف وأسماك البيرانا، واحدة من أكثر وجهات دبي التفاعلية والتي أيضا تتميز بالكثير والكثير من الفعاليات. دخول مجاني للأطفال مع كل تذكرة مدفوعة لشخص بالغ حتى 30 يونيو 2026. الخيار المثالي لقضاء يوم صيفي رائع ممتع في مكان داخلي، وكذلك من خلال عروض عائلية مميزة لفترة محدودة. إذن تجهوا إلى The Green Planet دبي واستمتعوا بأجواء رائعة ومميزة.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: الخليجية الإماراتية 1009.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
2: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك.
4: الخليجية 1009.

0: الأغاني الخليجية على دانة الأرياح.
1: صوت بلا صورة.
2: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
3: مبادرة صيتنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
4: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين لما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مرتادين هذه المسابح.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
5: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أصدر قرارا ينظم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي ويحظر استخدامها على من هم دون 15 عاما، فيما يسمح لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاما باستخدامها ضمن ضوابط حماية ورقابة أبوية. قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تعمل في منطقة أمنية تمتد لعمق 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان، على الرغم من وجود بند في الاتفاق الأمريكي الإيراني المؤقت يدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في لبنان. أكدت الحكومة السويسرية اليوم أنه من المقرر عقد محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا غدا، وذلك عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن. أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث اليوم أن الولايات المتحدة ستجري خلال الأشهر الستة المقبلة مراجعة لوجودها العسكري في أوروبا، في وقت تضغط واشنطن على الحلفاء لتعزيز مساهماتهم في المجال الدفاعي. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد،
3: هو محمد بن راشد
2: الذي يكسر حاجز التوقعات.
4: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد،
3: هو حمدان بن محمد
2: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
5: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية. شورت كات على الخليجية.
6: أمسية جديدة من أمسيات شورت كات تجمعنا بكم عبر أثير الخليجية 1009، ومن خلالها ينطلق برنامجنا. بتكون عندنا فقرات مختلفة بالإضافة إلى مسابقتين، والمسابقة الأولى وهي حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات، خلوني أذكركم فيها مرة ثانية. طبعا هذه الحملة مستمرة من الأسبوع الماضي وتستمر حتى نهاية هذا الأسبوع في شبكة الإذاعة العربية وإذاعة الخليجية. نساعدكم في عملية البحث عن أجمل وأفضل الأماكن لقضاء أوقات الصيف، وذلك من خلال هذه الحملة اللي اسمها اكتشف ما فاتك في الإمارات. 2000 مستمع بيستمتعون بإقامات فندقية ورحلات داخلية مميزة لتجربة الخدمات الاستثنائية والتي تقدمها مجموعة من أروع الوجهات في دولة الإمارات، من المنتجعات الشاطئية إلى الجزر الهادية، ومن مغامرات الصحراء إلى روائع المدينة. ما عليكم إلا الاستماع إلى برامج الخليجية، والأهم من ذلك أنكم تشاركون في هذه الحملة عشان تكونون جزء من الأشخاص اللي بيربحون ويانا وبيكتشفون موقع جديد من المواقع الممتعة والجميلة في دولة الإمارات. كل اللي عليكم تسوونه تبعثون بكلمة

0: 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفرح صوت على خصم حتى 5 فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: للمزيد www.aura-mina.com أو من خلال إنستغرام @aura_rewards. يا مساء الخير والسعادة لك عبير النمر، وكذلك ما شاء الله مستمعينا النشيطين اليوم. دائما أحب نشاطكم وأحب هذه الحيوية اللي نشوفها من خلال مشاركاتكم ورسائلكم. ريم عبد الله، ناعمة، منيفة، ليليان، أكرم ظافر، عاشها محمد، يوسف ومحمد ومحمد، تحياتي لكم جميعا ونتمنى الحظ السعيد للجميع. إذن إذا حابين تربحون يانا إقامة فندقية أو إقامة في أحد المنتجعات الرائعة في دولة الإمارات، وكذلك هناك جائزة أخرى ممكن تحصلون عليها وهي قسيمة مشتريات بقيمة 500 درهم مقدمة من أحد المتاجر المشاركة في برنامج الولاء أورا. كل اللي عليكم تسوونه تكتبون كلمة UAE مع أسماءكم الثلاثية على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية. من وين أنتوا؟ من دبي؟ في أي منطقة؟ مناطق دبي جميلة ومناطق كل إمارة من إمارات الدولة جميلة، ولكن الفنان راشد الماجد يخص بالذكر منطقة واحدة. يلا نسمع.

0: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامها 32 34 الدوحة 32 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 31 40 وأخيرا الرياض 29 41.
1: هو الخليج على الخليجية. شورت كات شورت كات على الخليجية.
2: يا هلا ومرحبا بكل مستمعينا، ولذكرى وأسامي المناطق اللي ينتموا لها وكذلك المناطق اللي متواجدون فيها حاليا، درب السلامة لكل مرتادي الطرقات وين ما تكون وجهتكم، وتحياتنا لكم فردا فردا من أي إمارة تنتمون، وكذلك من أي منطقة من مناطق إمارات الدولة تنتمون. كذلك أمل أحمد تقول مساء الورد يا مريم، الحين في دبي وتحديدا المزهر، والبارحة كنت في العين دار الزين. تحية لك يا مستمعتنا الدائمة أمل، وخبرينا كيف أحوال دار الزين. دائما إمارات الدولة اللي يميزها أن كل إمارة فيها شيء لها نكهة مختلفة، شيء في شيء يميزها. هذا الشيء اللي شفته في مدينة العين قبل فترة، كانت لي زيارة في مدينة العين وكانت الجولة صحيح أنها سريعة ولكن جميلة جدا، حسيت أنها تختلف تماما عن باقي إمارات الدولة. تحياتنا لهل العين وكل إمارات الدولة. انزين، بعد شوي بتكون عندنا فقرة اسم على مسمى، واليوم بما أن نعيش نحن هذه الأيام أجواء مباريات كاس العالم ومونديال 2026، خبروني على السريع ما هو المنتخب اللي تشجعونه وتآزرونه وتتوقعون أنه يحقق مراكز متقدمة في هذه البطولة؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. إذن خبروني بشكل سريع، يعني سواء كنتوا من الناس اللي يحبون المستديرة ولا من الناس اللي يعني ما لكم وايد علاقة بمباريات كرة القدم. أعتقد يعني مع هذه الأجواء الحماسية اللي يعيشها العالم كله، نحن نآزر منتخب معين، قد يكون منتخب عربي أو منتخب آخر. خبروني المنتخب اللي تشجعونه وتتوقعون أنه يحرز مراكز متقدمة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الوحيد، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة صبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي ضليب أصحي على الحيرة وأنام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاك سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الخليجية
3: دانت الأثير. 1-0-0-9.
4: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي لتبدأ رحلتك.
3: الخليجية 1-0-0-9.
1: الخليجية 1-0-0-9 تدعوكم لأمسية استثنائية مع أيقونة الطرب العربي الفنانة أصالة نصري. تاريخ 27 يونيو بيكون الموعد، وتحديدا على مسرح سبيس 42 أرينا في العاصمة أبوظبي. ليلة مليئة بالإحساس والطرب، وتسمعون فيها أجمل الأغاني اللي رافقتنا عبر السنين. هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9 وتنظيم مومنتس إيفنتس. لحجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني platinumlist.net.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية.
1: العالم هذه الأيام يعيش أجواء حماسية مع مونديال 2026، وسألناكم يا ترى تتوقعون أي منتخب ممكن يعني يحقق الفوز وكذلك يحصل على كأس العالم في كرة القدم، أو تتوقعون أن هذا المنتخب ممكن يحرز مراكز متقدمة؟ قبل ما نشوف مشاركات ورسائل المستمعين، خلونا نشوف وضع المنتخبات العربية المشاركة في مونديال 2026 بالنسبة لمنتخب قطر، المغرب، مصر والسعودية. كل منتخب من هذه المنتخبات حقق نقطة واحدة بسبب تعادله مع الخصم. أما عن المنتخبات اللي ما حصلت ولا على أي نقطة لأنها خسرت للأسف في مواجهتها الأولى مع الخصم من اللي هي تونس، العراق، الجزائر والأردن، ولكن هذه نتائج المباريات خلنا نقول الأولى واللقاء الأول ضمن المجموعات أكيد اللي ينتمي لها كل منتخب. فنتمنى تحقيق الفوز أكيد في اللقاءات وكذلك المباريات القادمة في بطولة كأس العالم لكرة القدم. محمد أحمد يقول المغرب إن شاء الله، أكيد نحن نتمنى كل المنتخبات العربية، يعني على الأقل لو منتخب عربي واحد يحصل على خلنا نقول يحرز على مراكز متقدمة ويوصل إلى الربع نهائي، النص نهائي، ويمكن إن شاء الله ما في شيء بعيد اللقب يكون لإحدى المنتخبات العربية. تحية لك أمل. أحمد تقول أجواء، بالنسبة لأجواء العين تقول بما أنها يعني قضت أيام جميلة في العين، تقول الهوى عليل وهناك الهدوء والسكون والتأمل، راحة عجيبة. تقول دايما لي مع هذا المكان ذكريات جميلة خصوصا أيام الجامعة، وهوها اللي يجدد الحياة. تحية لك يا أمل. عصام العبود يقول أتوقع الأرجنتين أو فرنسا يوصلون لبعيد، وأتمنى المغرب من القلب لأني متحيز وأحب العرب. بالتأكيد كلنا نحن متحيزين وكلنا نتمنى الفوز، أن على الأقل لو منتخب من هذه المنتخبات يحقق لقب مهم في هذه خلنا نقول البطولة العالمية المهمة. ريهام تقول المغرب، أتمنى أنهم يوصلون للنهائي. يمع الشامسي تحية لك. يمع يقول أنا أشجع الأرجنتين. رسالة أيضا من أحد المتابعين يقول أتوقع البرازيل. هذه بالنسبة أو هذا بالنسبة لتوقعات ومشاركات مستمعين. بين التوقعات والأمنيات بعد شوي بتكون عندنا وقفة مع مثل ما قلنا بنتكلم عن شيء له علاقة بالمونديال، وقصة يا مكثر القصص اللي يعني نسمعها مع هذا المونديال. عموما قصة ملفتة وقصة يمكن تداولها الكثير الكثير حول العالم، بنتعرف عليها في الدقائق الجاية. يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة. مثل ما تقول عبير النمر تقول أتمنى يكون الكاس عربي، كلنا نتمنى.
0: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
1: انتقل ياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها. بالنسبة لشارع الاتحاد حاليا هناك نوعا ما كثافة في المركبات من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد حاليا الزحمة تبدأ من بعد جسر مردف سيتي سنتر أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ورافقتكم السلامة.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
0: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
5: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
1: لا تهجى في كفوفي مهم راهي الكفوف.
0: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما يمديك لو ترجع السماء بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.
1: بشارك من يحبك فيه.

حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Asl Exit.
1: اسم علم سمى. إذا حسيت أن الحظ ابتسم لك مرة فهذا الشخص بطل قصتنا لهذا اليوم. الحظ ابتسم له مرات ما شاء الله عليه. نتكلم عن حارس منتخب الرأس الأخضر فوزينيا واللي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة اللي انتهت طبعا بالتعادل السلبي، وبالتالي حصل منتخب بلاده على نقطة واحدة في هذا اللقاء. المهم أن هذا اللاعب حصل على أفضل لاعب بعد المباراة الأولى، واعتقد سمعت قصته. أما اللي ما سمعها فباختصار، هذا اللاعب يبلغ من العمر 40 عام، قدر يصد جميع الهجمات اللي يته من الخصم. عاد منو خصمه؟ المنتخب الأسباني اللي يعتبر واحد من أقوى المنتخبات في العالم. ومثل ما قلنا انتهت المباراة بالتعادل السلبي. بعد المباراة ما قدر يتمالك نفسه وذرف الدموع أثناء اللقاء التلفزيوني، والسبب أنه كان يتمنى وجود أمه في الملعب عشان تتابع المباراة، ولكن ما كان يملك ثمن التأشيرة. هذا اللقاء ما كان عابر ولا دموعه مرت مرور الكرام. ليش؟ لأن المشاهدين والجماهير اتفقوا على مؤازرته تحديدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودعوا الآخرين لمتابعته على انستغرام ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام. يقولكم في انستغرام قبل البطولة كان عدد متابعيه 50,000، ولكن بعد الضجة ضاعف العدد في فترة قياسية جدا، وصل إلى أكثر من 13 أو 14 مليون متابع. أما الجانب الأهم في هذه القصة أن وزارة الخارجية الأمريكية اتدخلت ومنحت والدته تأشيرة، واتخذت كذلك كافة الإجراءات اللازمة للسفر، وتم التنازل عن جميع الرسوم لضمان حضورها الجولة الثانية من مباراة منتخب الرأس الأخضر واللي بتكون ضد الأوروغواي يوم الأحد المقبل. بما أن تكلمنا عن قصة الحارس فوزينيا، خلونا نختم بفقرة اسم على مسمى ونتكلم عن الرأس الأخضر. ما أدري إذا سمعتوا بهذه الدولة سابقا ولا لا. أنا اللي فتني طبعا اسم الدولة باللغة نفسها. الرأس الأخضر هي الترجمة العربية لاسم هذه الدولة اللي هي جمهورية كابو فيردي. كلمة فيردي معناه أخضر، وكلمة الرأس الأخضر أو اسم هذه الدولة يرجع إلى جبالها اللي تتميز بتدرجها وتغطيها النباتات الخضراء. هذه الدولة تقع على الساحل الأفريقي، وهي عبارة عن أرخبيل أي مجموعة من الجزر، ولغتهم الرسمية البرتغالية. يا مساء الخير والسعادة لكل متابعينا في هذه اللحظات. نذكركم للمرة الأخيرة، لأن بعد دقائق ومع بداية ساعتنا الثانية بيتم الإعلان عن اسم الفايز، وإن شاء الله بنتواصل مع الفايز ونتمنى له الحظ السعيد، ونتمنى الحظ السعيد لكل المشاركين واللي بيشاركون ويانا في مسابقتنا وحملة اكتشف ما فاتك في الإمارات. كل اللي عليكم تسوونه تكتبون كلمة UAE مع أسماءكم الثلاثية وتشاركونا على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليج. حظ موفق للجميع.
2: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقي، وانتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات، انتوا الاستثمار الحقيقي، انتوا الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد واشراقه، ارواح شعبك للميدان سباقه.
2: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: الله يحفظكم ويحفظون في الإمارات إن شاء الله بالأمان والصحة طولة العمر.
1: الخليجية الإماراتية.
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: يا بلادي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: يقول عن ساحة الشعر وأهل الشعر طال البعاد، والشعر محبوب بيوت أهلي أحبيبه، ما لي أرى مدعينك يا شعر في ازدياد، هل أصبحت ساحتك يا شعر متسيبة، والحبكة اللي معانيها تجر الفواد صاير لها وقت على سماعة متغيبها، على سماعة متغيبها. إلى جماهير شعري من جميع البلاد، شاعركم الظن منكم فيها ما خيبه، سافر يعانق نسيم البرد في كل واد البرد، بيني وبينه صحبتنا طيبها. ويا شاعر في شعرك أوصيك، فالاجتهاد اختر من ابكار فكرك والتدعى ثيبها. ووصي المنتقد لو حبذا الانتقاد، تكون نظراته فكره ما هي قريبه، ولينتقد من نصوص الشاعر اللي اراد لك ان يعيب نصوصه، ما هو يعيبه. نحتاج للنقد حاجه ترضنا للسماد، لو كان ريحه نتل منابته طيبة.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار في الساعة على الخليجية.

0: إدانة الأذية
1: 1009
0: الخليجية.
2: الخليجية 1009 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات، ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعالية دينر توجذر. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الـ5 نجوم يوم الأربعاء 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. جوائز رائعة بانتظاركم. دينر توجذر على الخليجية 1009 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
2: مبادرة صيتنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
3: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين بما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مرتادين هذه المسابح.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا ينظم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي ويحظر استخدامها على من هم دون 15 عاما فيما يسمح لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاما باستخدامها ضمن ضوابط حماية ورقابة أبوية. قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تعمل في منطقة أمنية تمتد لعمق 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان على الرغم من وجود بند في الاتفاق الأمريكي الإيراني المؤقت يدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في لبنان. أكدت الحكومة السويسرية اليوم أنه من المقرر عقد محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا غدا الجمعة وذلك عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن. قالت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان اليوم إن مانحين تعهدوا بتقديم 910 ملايين دولار منها 80 مليون دولار من دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي لتعزيز مكافحة فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم أن كيم يونغ جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون نددت بدعوة مجموعة السبع إلى نزع السلاح النووي من بلادها ووصفتها بأنها انتهاك لدستور البلاد وتعد على سيادتها. قالت شركة هديف المشغلة للسكك الحديدية في إسبانيا إن خدمة القطار فائق السرعة بين مدريد وبرشلونة في إسبانيا توقفت اليوم بعد اندلاع حريق غابات قرب أحد أجزاء الخط في كاتالونيا. نهاية الموجز في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية.
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: شورت كات
3: شورت كات شورت كات على الخليجية.
4: مساء الخير والسعادة لكل متابعينا في هذه اللحظات وهذه اللحظة الحاسمة اللي من خلالها بنتعرف وياكم على اسم الفايز في مسابقة وحملة اكتشف ما فاتك في الإمارات. عندنا في شبكة الإذاعة العربية 2000 مستمع بيستمتعون بإقامات فندقية وبيزورون وحدة من هذه المواقع الرائعة، سواء كان منتجع شاطئي، جزيرة مميزة، مغامرات الصحراء، تجربون كذلك وتكتشفون روائع المدينة. هذه الحملة مثل ما قلنا عبر مستوى شبكة الإذاعة العربية وكل برامج إذاعاتنا التسعة وكذلك إذاعة الخليجية 1009. قبل شوي جهازنا اختار الفايز، وللأسف حاول نتواصل مع الفايز أو الفايزة ويانا وما ردت علينا، ولكن نقولها ألف مبروك لارا منير. لارا منير نقولها ألف مبروك، ربحت إقامة عائلية لمدة ليلة واحدة، يعني شخصين بالغين وطفلين، في The Retreat Palm دبي. ولكن هذا مو كل شيء، إذا لارا حظها حلو ويانا بتربح أيضا جائزة أخرى بالإضافة إلى هذه الإقامة الفندقية. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، دولاب الحظ في هذه الأثناء يدور، وللأسف للأسف ما ربحت الجائزة الإضافية، ولكن ربحت الإقامة العائلية في The Retreat Palm دبي. نقولها مبروك، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون إياها وبيخبرونها كيف ومتى بتستلم هذه الجائزة. نذكركم بأن هذه المسابقة وهذه الحمل لا تزال مستمرة وتسمعونها عبر مختلف برامج إذاعة الخليجية، فاللي ما حالفهم الحظ في الأيام السابقة عندكم أيضا لين باكر إن شاء الله يحالفكم الحظ وتربحون إقامة فندقية أو إقامة في أحد المنتجعات الرائعة في دولة الإمارات. كل اللي عليكم تسوونه تكتبون كلمة UAE مع أسماءكم الثلاثية وتبعثون بهذه المشاركة على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية عشان تكتشفون أحد الوجهات الرائعة في دولة الإمارات. اكتشف ما فاتك في الإمارات بدعم من برنامج الولاء أورا. هذا مو كل شيء، عندنا مسابقة ثانية تفاصيلها بعد لحظات. يا مساء الخير والسعادة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 32 34 الدوحة 32 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 31 40 وأخيرا الرياض 29 41
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات على الخليجية.
3: أهلا ومرحبا مرة ثانية بكل مستمعينا. قبل شوي كنا نتكلم عن أو تكلمنا عن قصة حارس منتخب جمهورية كابو فيردي أو الرأس الأخضر فوزينيا، ومستمعتنا تقول أنا متابعة لكاس العالم بشكل كبير لأني أعشق كرة القدم وأتمنى الفوز لكل منتخباتنا العربية وأولهم مصر بلدي. تقول بالنسبة لقصة الحارس مؤثرة جدا، تقول الحارس حاليا على إنستغرام عنده 14 مليون متابع. طبعا تخيلوا شخص يتابعه ملايين المتابعين، وهذه المتابعات كلها حصلت في تقريبا 3 أو 4 أيام بالكثير، يعني كان عنده 50 ألف وصاروا ما شاء الله 14 مليون متابع، والرقم هذا طبعا قابل للزيادة. عموما يعني هذه قصة حارس منتخب الرأس الأخضر، ونتمنى التوفيق لكل المنتخبات المشاركة في كأس العالم وخصوصا المنتخبات العربية. عندنا 8 منتخبات عربية مشاركة، وبعضها حصلت على نقطة واحدة وبعضها حصلت ما حصلت ولا على أي نقطة، ولكن نتمنى إن شاء الله الفوز وإحراز أكيد يعني نتائج طيبة خلال المواجهات والمباريات.

الحلقات القادمة. عموما ننتقل إياكم في هذه اللحظات إلى مسابقتنا الثانية، والفائز في هذه المسابقة بيحصل على 4 تذاكر لدخول The Green Planet ليوم واحد. أباكم تسمعوني عدل، لأن من خلال المعلومات التالية بيكون سؤالنا. The Green Planet هي غابة استوائية داخلية موجودة في دولة الإمارات، تضم أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات من مختلف أنحاء العالم، ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة تجمع بين الطبيعة والحياة البرية والمغامرة والتعلم كلها في مكان واحد. يعني هذه الوجهة مناسبة لكل أفراد العائلة، الأطفال والكبار كذلك. تضم مجموعة مذهلة من الحيوانات، بما في ذلك حيوان الكسلان، الطيور الاستوائية، الزواحف، أسماك البيرانا، الخفافيش وغيرها الكثير. سؤالنا يقول: هذا الكائن الحي يوجد في The Green Planet، قلنا اسمه قبل شوي، يشتهر بكونه من أبطأ الحيوانات، ويعيش بين الأشجار، ويعتبر أيضا من الكائنات الحية المهددة بالانقراض. ما اسم هذا الحيوان؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال التطبيق الخاص بالخليجية. إذن المعلومات الخاصة بهذا الكائن الحي المقصود طبعا موجود في The Green Planet، وقلنا اسمه قبل شوي، يشتهر بكونه من أبطأ الحيوانات، وهذه المعلومة جدا مهمة. يعني أتوقع بتوصلون للإجابة الصحيحة إذا كنتم مركزين في المعلومات، ويعيش بين الأشجار، ويعتبر من الحيوانات المهددة بالانقراض. ما اسم هذا الحيوان المقصود؟ لا تنسون اسماءكم الثلاثية مع مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية. في هذه اللحظات لنا وقفة مع الفنان حسين الجسمي. يا مساء الخير والسعادة.

0: خلك على الشباك وتأمليني وأنا على الشباك وتأملك زين. في كل سكة حزن بتحصليني أبيع مشروب الأمل للمساكين،
1: أبيع مشروب الأمل للمساكين،
0: وحصلك بين الخرافة وبيني والمح طيوفك عطر وسط البساتين. خلك على الشباك عينك بعيني، الله مروعها مستلعين للعين. أذكر بأني قلت لا تعشقين، وقلتي بكيفي أصلا إحنا مجانين، الحب ما يكفي عمر صدقيني، إلي متى نبقى مع بعضنا سنين وبعد السنين أصيح وينك وويني، وابكي فراقك شعر يائس وتبكين. خلك من الشباك،
1: خلك من الشباك،
0: لا تنطريني، ما يعشق الشباك غير الحزينين.
2: أشعار على الخليجية،
3: على الخليجية،
4: أشعار،
3: أشعار
4: على الخليجية.
5: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. قبل ما ننتقل إياكم إلى أجواء مسابقتنا ونذكركم بسؤال مسابقتنا لهذا اليوم، خلوني أخبركم عن مسرحية الخيران، عمل مسرحي ترفيهي متكامل مليء بالمواقف الكوميدية والأحداث المشوقة اللي تدور أحداثها داخل أجواء منتزه الخيران. أما عن القصة فهي مجموعة عن من الشخصيات المختلفة اللي تجتمع في هذا المكان لقضاء وقت ممتع، ولكن تتوالى المفاجآت وتتحول هذه الزيارة إلى سلسلة من المغامرات. سيكون هناك عرضين، العرض الأول تاريخ 3 يوليو بيكون الساعة 8:30 المساء، والعرض الثاني الساعة تاريخ 4 يوليو الساعة 6 المساء. هذه المسرحية تقدم لكم من شركة القيصر للفعاليات، وستقام على مسرح دبي أوبرا، وهي جزء من فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026 والشريك الإعلامي الخليجية 1009. أما عن مسابقتنا فاللي شاكين في إجاباتهم واللي توهم انضموا لنا وحابين يشاركون في مسابقتنا، أباكم تسمعوني عدل من خلال المعلومات التالية. بيكون سؤالنا نتكلم عن The Green Planet. هذا المكان بمثابة غابة استوائية داخلية تعتبر الوحيدة في دولة الإمارات، وهي وجهة تفاعلية بالكامل موجودة داخل قبة حيوية تحاكي نظام بيئي حقيقي للغابات المطيرة، وجهة عائلية بامتياز بتقضون فيها أجمل الأوقات. تضم هذه الوجهة مجموعة من الحيوانات بما في ذلك حيوان الكسلان، الطيور الاستوائية، الزواحف، أسماك البيرانا والخفافيش وغيرها. وأيضا يقدموا لكم عرض خلال فترة الصيف وتحديدا حتى تاريخ 30 يونيو يعني 30 من هذا الشهر، دخول مجاني للأطفال مع كل تذكرة مدفوعة لشخص بالغ. سؤالنا يقول: أحد الكائنات الحية الذي يوجد في The Green Planet وذكرنا اسمه قبل شوي، يشتهر بكونه من أبطأ الحيوانات ويعيش بين الأشجار ويعتبر من الحيوانات المهددة بالانقراض، ما اسم هذا الحيوان أو الكائن الحي المقصود؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أو من خلال التطبيق الخاص بالخليجية. بعد شوي بنعلن عن اسم الفايز واللي بيحصل على 4 تذاكر لدخول The Green Planet لمدة يوم واحد. إذن ما اسم هذا الحيوان المقصود اللي يشتهر بكونه من أبطأ الحيوانات ويعيش بين الأشجار ويعتبر من الحيوانات المهددة بالانقراض؟ لا تنسون اسماءكم الثلاثية مع مشاركاتكم.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: نبدأ وياكم من شارع مسقيم بالاتجاه إلى شارع الخيل، هناك ازدحام وكثافة في المركبات. شارع الخيل بالاتجاهين يشهد بطء في حركة السير من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. بالرجوع إلى شارع الشيخ زايد الزحمة حاليا تبدأ من أمام مترو دبي مول بالاتجاه إلى تقاطع مركز دبي التجاري العالمي، وبالانتقال إلى شارع الاتحاد الزحمة حاليا تبدأ من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وشارع الشيخ محمد بن زايد الزحمة حاليا من أمام منطقة الورقة الأولى أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. دائما نتمنى لكم السلامة، وعشان تعرفون آخر أخبار ومستجدات حركة السير في شوارع دبي تابعوا برامج الخليجية 1009. ورافقتكم السلامة.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري. موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبوظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات. فوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنت وبرعاية الخليجية 1009. الخليجية 1009
1: مع مصرف رؤيا، استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة في أي وقت وفي أي مكان من خلال تطبيق رؤيا. لا طوابير، لا متاعب، ببساطة افتح حسابا وحول وأدر أموالك من هاتفك. خدمات مصرفية قيمة، حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مصممة خصيصا لقيمك. حمل تطبيق رؤيا اليوم واتخذ الخطوة التالية نحو أهدافك المالية. متوفر على أب ستور و جوجل بلاي. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية
1: إلى أحد المواقع الرائعة في مدينة دبي، The Green Planet، غابة استوائية داخلية وهي الوحيدة من نوعها في دولة الإمارات، تضم حيوانات ونباتات من مختلف أنحاء العالم. يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة تجمع بين الطبيعة والحياة البرية والمغامرة والتعلم كلها في مكان واحد. تضم مجموعة مذهلة من الحيوانات بما في ذلك حيوان الكسلان، الطيور الاستوائية، الزواحف، أسماك البيرانا، الخفافيش وغيرها الكثير، وأيضا الوجهة ترحب بأحدث فرد في عائلتها صغير الليمور. ونذكركم أيضا بالعرض المقدم من The Green Planet حتى تاريخ 30 من هذا الشهر، دخول مجاني للأطفال مع كل تذكرة مدفوعة لشخص بالغ. اليوم كان سؤالنا عن أحد الحيوانات الموجودة في The Green Planet، والحيوان المقصود كان حيوان الكسلان، وفعلا وصلتنا مجموعة كبيرة جدا من المشاركات والإجابات الصحيحة. ولكن في هذه اللحظات نشوف كمبيوترنا بيختار منوه من المستمعين وبيحصل على 4 تذاكر لدخول The Green Planet لمدة يوم واحد، بتكتشفون هذا العالم الرائع وبتشوفون حيوانات يمكن أول مرة في حياتكم تشوفونها. نقول مبروك لحميد عبد الله الحمادي. حميد عبد الله الحمادي، نقول لك ألف مبروك، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون وياك بيخبرونك كيف ومتى بتستلم هذه الجائزة. حظ أوفر لبقية المستمعين والمشاركين، إن شاء الله تربحون يانا في الأيام الجاية سواء في هذه المسابقة أو المسابقات الأخرى. وصلنا وياكم في هذه اللحظات مستمعينا إلى ختام برنامجنا، وفي الختام نقول شكرا لكل من تابعنا وتواصل يانا في شورت كات من بداية البرنامج إلى هذه اللحظات. كنت وياكم مريم الجسمي، غدا يتجدد اللقاء وياكم الساعة 4 عصرا. مع ألف سلامة.
2: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: السؤال اللي يعرفه الجميع وما يجرأ أحد على طرحه، ليش مهند ما يزال يسكن بالإيجار؟
2: أنا الآن ساكن بالإيجار.
1: حلو.
2: بس أنا الحمد لله بملك محفظة عقارية الحمد لله كتير كبيرة.
1: الله يزيد.
2: وبنيتها على مدى أكثر من عقدين من الزمن.
1: الله يزيد.
2: ومندير محافظة عقارية بأكثر الآن من 21 مليار درهم. أسألك أخوي أنت عبد الله أول المشاهدين اليوم، إذا أنت اليوم معك 10 مليون درهم وقلت لك روح اشتري فيهم فيلا عشان تسكن فيها، لأنه البيت أمن واستقرار وأمان وحلو صح؟ بس هذه الفيلا نفسها أنت بتقدر تستأجرها ب 400 ألف درهم، 4% من رأس المال. حلو؟ لو ال 10 مليون درهم هذول قلت لك أعطيني إياهم بدل أعمل لك ال 10 مليون أطلع لك منهم في السنة 5 مليون، شو بتعمل؟ تروح تشتري البيت ب 10 مليون ولا بتقولي لا خذ ال 10 مليون مهند واعطيني 5 مليون وبدفع 400 الف وبعيش في البيت اللي انا بدي اياه؟
1: اعطي 3 مليون اعطيني.
2: شفت انا عايش في البيت اللي بدي اياه، بيت احلامي اللي انا بحبه، بدل ما اربط هاي الفلوس عشان اوفر 4% وانا بقدر اعمل 30 40 50% اكثر مرات. اي شخص عم يسمعني الان عنده ذره منطق شو بقول لك؟ لا كلامك صح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية خبير وإعلامي عقاري.
4: أشعار فزاع على الخليجية.
5: أبشرك بشرة تسر الناظرين، إنك حبيبي والعواذل خلهم، ما أقول تسوى من عيوني لاثنتين وحدة، لكن تسوى عيوني كلهم. أوامرك تمشي وحنا حاضرين، لولاك حمدان وقصيدها ملهم، لكن دخيل رموش عينك يا الحسين من فوق خدك يوم طاحن شلهم. أنا لشفت رموشك أحس بحنين، ودي من الشمس استظل أفضلهم. أنا وقلبي والغلا متعاهدين، نخلي أعدائك تموت بذلهم. دبي في فصل الشتاء للعاشقين، روعة لأكثرهم ولع وقلهم.
4: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1009.
6: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
3: الخليجية 1009.
7: دولة الإمارات تضم جنسيات وثقافات مختلفة، نعيش مع بعض على أرض وحدة وتجمعنا مع الآخرين روابط وعلاقات جميلة. الخليجية 1009 تدعوكم إلى عشاء يجمع الجميع، أمسية تحتفي بثقافات العالم اللي اجتمعت في دولة الإمارات. ما عليكم إلا الاستماع إلى برنامج دوت خليجي عشان تحصلون على دعوة عائلية لأربع أشخاص لحضور عشاء فاخر تاريخ 24 يونيو في فيرمونت ذي بام. أمسية مليئة بالمفاجآت والجوائز القيمة بانتظاركم. دينر توجذر برعاية إكسيد من الغرير وماكس وبالتعاون مع الخليجية 1009.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
2: مبادرة صيفنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
3: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين بما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مرتادين هذه المسابح.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حاكم الشارقة يعتمد خطة توظيف 2026 ب3000 فرصة عمل للكوادر المواطنة. إعفاء صيادي رأس الخيمة المواطنين من المستحقات المالية حتى نهاية 2026. النظام الموحد للحماية التأمينية يدعم استقرار الموظفين الخليجيين ويعزز وحدة المواطنة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفا رزق. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خطة التوظيف لعام 2026 والتي تتضمن توفير 3000 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في الجهات الحكومية بالإمارة، وذلك في إطار حرص سموه على دعم الكوادر الوطنية وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي. وتتضمن خطة التوظيف التي اعتمدها سموه لعام 2026 توظيف 650 موظفا وموظفة حتى 18 من يونيو 2026، إضافة إلى 200 وظيفة يجرى حاليا استكمال إجراءات التعيين لشاغليها، و650 وظيفة جديدة سيتم شغلها حتى 31 من يوليو الجاري القادم. كما تشمل الخطة توفير 1500 وظيفة جديدة خلال الفترة من أغسطس حتى نهاية ديسمبر ليصل إجمالي عدد الوظائف إلى 300 وظيفة أو 3000 وظيفة خلال العام الجاري. وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بإعفاء الصيادين المواطنين في إمارة رأس الخيمة من المستحقات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية عام 2026، وذلك في إطار حرص سموه على دعمهم وتعزيز استقرار الأسر الإماراتية والحفاظ على المهن الوطنية الأصيلة. ويأتي التوجيه تزامنا مع عام 2026 عام الأسرة في دولة الإمارات، وتسييدا لرؤية صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الرامية إلى تمكين المواطنين وتوفير مقومات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم بما يسهم في تعزيز جودة حياتهم واستدامة القطاعات الحيوية المرتبطة بالتراث الوطني. أكدت هند السويدي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات ورئيس اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، أكدت أن العمل يجري حاليا على وضع الخطط الاستراتيجية للأعوام 2026-2030 لتطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية واستدامته، وذلك في إطار الحملة الإعلامية الخليجية الموحدة التي أطلقت في مايو تحت الشعار حماية تأمينية بمظلة خليجية، مما يؤكد التزام المؤسسات التأمينية والتقاعدية في دول مجلس التعاون بتقديم أفضل الخدمات الرقمية وتسهيل إجراءات التسجيل والمتابعة بما يخدم الغايات العليا للمجلس ويحقق الرفاه لجميع أبنائه. أطلق طيران الإمارات برنامج التأمين الشامل للسفر في خطوة جديدة تعزز ريادتها في الارتقاء بتجربة المتعاملين لتصبح أول ناقلة جوية في العالم تقدم منتج تأمين سفر متكامل يجمع بين مزايا التأمين الموسعة وخدمات الدعم المباشر التي توفرها الناقلة لمتعامليها. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملة.
5: طيران الإمارات أول ناقلة جوية في العالم تقدم منتج تأمين سفر متكامل. إليكم أهم مزايا برنامج التأمين الشامل: تغطية للنفقات الطبية المرتبطة بالحوادث الناجمة عن النزاعات، توفير الإقامة الفندقية وخدمات المساندة خلال مختلف حالات التعطل أو التأخير. كما تضمن طيران الإمارات مواصلة نقل العملاء إلى وجهاتهم النهائية حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها رحلة للناقلة، بالإضافة إلى إعادة الحجز على رحلات بديلة من دون أي كلفة إضافية. كما يشمل البرنامج تعويضات عن إلغاء الرحلات وتأخر أو فقدان الأمتعة وتغطية غير محدودة للنفقات الطبية والإخلاء الطبي الطارئ حول العالم. كما تتضمن التغطية الخاصة بالحوادث المرتبطة بالنزاعات تعويضا عن النفقات الطبية يصل إلى 25,000 دولار، مع إمكانية تمديد الرحلة لمدة تصل إلى 30 يوما دون رسوم إضافية. برنامج التأمين الشامل للسفر يتوفر مقابل كلفة تنافسية توفر قيمة استثنائية للمتعاملين، ويمكن شراؤه عبر الموقع الإلكتروني لطيران الإمارات أثناء الحجز أو إضافته إلى الحجوزات القائمة من خلال خدمة إدارة الحجوزات. وبين التخطيط للرحلة ومتعة الوصول تبقى الطمأنينة رفيق السفر الأهم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: وننتقل بأخبارنا إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الحكم الروماني ستيفان كوفاتش لإدارة المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم، والتي تجمع منتخبي تونس واليابان ضمن المنافسات المجموعة السادسة في المكسيك يوم الأحد 21 يونيو الحالي. أما بالنسبة لجدول مباريات كأس العالم لهذه الليلة وفجر الجمعة، تشيكيا ضد جنوب إفريقيا الساعة 8 مساء اليوم بتوقيت الإمارات، سويسرا ضد البوسنة والهرسك الساعة 11 مساء، أما فجر الجمعة الساعة 2 صباحا كندا ضد قطر، المكسيك ضد كوريا الجنوبية الساعة 5 صباحا. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ست المساء على ساعة الخليجية.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
8: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
9: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
8: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
10: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
9: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
6: الخليجية الإماراتية

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامها 32 34 الدوحة 32 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 31 40 وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: أسعد الله مساءكم ويا مرحبا سالك المن يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجي 1009 دوت خليجي. يبتدي وياكم من الحين، مستمر إن شاء الله وياكم إلى الساعة 9 مساء. ساعة الحين 6:06 دقائق عندني في الاستديو، واليوم الخميس تاريخ كم اليوم؟ 18 يونيو، يعني خلاص الشهر هذا قرب تقريبا ينتهي، عدينا النص ودخلنا النص الأخير من شهر يونيو. شو الأخبار؟ طمنوني عنكم، شو أموركم؟ إن شاء الله يومكم جميل. أختي عبير مساك الله بالنور والسرور، تحياتي لك ولكل من يسمعنا ويتابعنا. يعني هذا الأسبوع ما شاء الله أسبوع حافل، يعني الكثير من المسابقات والكثير من الجوائز الرائعة اللي تستاهلونها. فإن شاء الله تعالى كل ساعة مثل ما تعودنا من بداية مشوارنا إلى اليوم، إن كل ساعة بيكون عندنا مسابقة، ودائما نبتدي بالبرنامج مع يعني Rediscovering the UAE، ونعيد اكتشاف إماراتنا الحبيبة. وبخبركم سالفة، بس خلوني أخبركم عن المسابقة أول. أذكركم مع أن أدري أن أنتوا خلاص الحين حافظين المسابقة أكثر عني، ولكن لازم أرجع أذكركم أن عندنا مسابقة نعيد اكتشاف روائع إماراتنا الحبيبة والمواقع اللي يمكن ما نعرفها أو يمكن نعرفها ومن زمان ما صرنا لها. هني عادة متعة الاستكشاف، عندنا وايد أشياء نقدر نسويها، عندنا يعني رحلات إقامة داخلية في كل أرجاء الدولة، وين ما تبون بتصيرون إن شاء الله تعالى. وهذا شيء احتفاء أكيد بالضيافة الراقية والخدمة الاستثنائية اللي تتميز فيها إماراتنا الحبيبة. منتجعات شاطئية شيء، جزر هادية شيء، قعدات صحراوية بعد شيء، مغامرات في المدينة بعد عندنا، يعني بيكون عندكم دعوة للانطلاق واكتشاف روائع الإمارات وما تخبئه لنا. طبعا المشاركات كلها نستقبلها على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية، ترشون لنا UAE مع أسماءكم الثلاثية، وإن شاء الله تعالى بنهاية هاي الساعة بنسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بإقامة فندقية في مدينة من مدن دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا احتمال كبير تفوز ويانا بقسيمة شرائية مقدمة لك من أورا الداعم لي أكيد مسابقتنا Rediscovering the UAE. انزين الحين جبت سيرة أورا صح ولا لا؟ انزين تعرفون باكر البرنامج من وين بيكون؟ باكر إن شاء الله تعالى يوم الجمعة برنامج دوت خليجي بيكون وياكم مباشرة.

برايمارك مردف سيتي سنتر. اولا مستانس اني بشوفكم فيس تو فيس، نتلاقى هناك ونقضي اوقات حلوه، نلعب العاب حماسيه، نفوز بجوائز رائعه توصل ل 100,000 درهم في برايمارك. ثانيا مستانس ان اخيرا بصير اشوف برايمارك، الى الان ما زرته، عرفتوا من تم افتتاحه هني في الدوله ما زرته ابدا، فسعيد انه يعني 2 في 1 بيكون ان نصير نتعرف عليكم، نقدم البرنامج من هناك، وايضا نتعرف اكثر على برايمارك. طبعا هذا الشيء بيكون ضمن حمله اعد اكتشاف الامارات مع اورا، برنامج الولاء المصمم لاسلوب حياتك، تقدر تتسوق، تتناول الطعام، وايضا تكسب مكافاه لدى علامات مثل برايمارك طبعا، H&M، Bath & Body Works، شيك شاك والمزيد. حملوا تطبيق أورا اليوم واستمتعوا بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. يعني باكر ضروري جدا إن شاء الله تعالى نكون كلنا متواجدين في برايمارك مردف سيتي سنتر من 6 وإلى 9 مساء. إن شاء الله تعالى بكون وياكم في هذا اليوم المميز، ونلعب العاب ونفوز بجوائز مثل ما قلت لكم توصل ل 100,000 درهم، ففرصة ذهبية لا تفوت. يا مرحب الساعة بالجميع، قاعد اشوف المسجات، الله يعطيكم الصحة والعافية وان شاء الله يا رب تستانسون يا رب. اختي لطيفة اتوقع لا الرسالة يمكن كنت مطرشتنها حق مريم وتوها واصلة ما أعرف. المهم تتمنى الفوز الأسبوع الجاي عيد ميلاد زوجها، أوكي 26/6، يا رب يا رب أختي لطيفة، يا رب يا رب قولي يا رب، شاركي وإن شاء الله حظ موفق يا رب لكم جميعا. أخوي أحمد يا مرحب الساعة، مساك الله بالنور والسرور، ولكل من يتواصل ويانا. يلا خلينا ننتقل لهاي المحطة الغنائية من راشد الماجد ونرجع نتابع وياكم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ ليطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بك أجفونك، خايف أغرق من بك أجفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعدل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون لينبض، أشعر أن خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الأثير. وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: بشير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لداخل دبي الكثافة تكون موجودة في المناطق الحيوية داخل دبي، بعض الكثافة المرورية على شارع الخيل بالاتجاهين، شارع مزقيم أيضا بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع حصة الحمد لله رب العالمين يعني الحركة فيه طبيعية حتى هذه اللحظة، بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة الأمور طيبة، يفضل أنكم تأخذونه وتبتعدون عن الطرق الأخرى. بالنسبة لي أيضا من ند الحمر وصولا إلى مطار دبي الدولي وصولا إلى منطقة القصيص الصناعية، الدرب هني بيكون في كثافة للمركبات بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة طبيعية وانسيابية. طيب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعمركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضه، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: 1 0 0

0: الخليجية 1009 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات. ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعالية Dinner Together. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الـ5 نجوم يوم الأربعاء 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. جوائز رائعة بانتظاركم. Dinner Together على الخليجية 1009 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
1: حصرياً للإماراتيين، باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&Diamond في أكثر.

0: خليجي على الخليجية 1009.
1: لسنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. اليوم صراحة أسعدني جدا جدا جدا الخبر أنه في دولة الإمارات العربية المتحدة ورسميا وقانونيا لمن هم دون 15 يمنعون من السوشيال ميديا, يكون عندهم حسابات على السوشيال ميديا, لأن وأيضا حتى يعني فوق 15 أيضا لازم يكون في إشراف عليهم, لأن للأسف الشديد السوشيال ميديا يعني خلنا نقول سلاح ذو حدين, في أشياء حلوة, في أشياء تعليمية, تثقيفية, ترفيهية, وأيضا بيكون هنالك للأسف الشديد, وأنا أتكلم عن واقع, بيكون هنالك ناس مرضى نفسيين, كراهية, تعليقات سلبية على أي شيء, على أي شيء ينزل على السوشيال ميديا بتحصلون تعليقات سلبية. فهني نحن نحمي الطفل ونحمي خلنا نقول مشاعره, وأيضا نحميه من أنه يعني ينجرف إلى صفحات قد تكون غير مناسبة أو قد يعني تكون غير مناسبة. فالله يحفظ الصغارية يا ربي, وأكيد الله يحفظ دولتنا اللي دائما تسعى لتطوير أكيد وخلنا نقول الاستخدام الآمن والصحيح لكل التطورات اللي نشهدها وكل التقنية اللي نشهدها. إزاي يا جماعة الخير, كل الشكر أيضا لكل من تواصل وياي على رقم الاسمس 4000 أيضا عبر تطبيق الخليجية. أخوي عبد الله مساك الله بالنور والسرور, يا مرحبا ساعة أختي سلام, يا مرحبا يا مرحبا, تحياتي للجميع, ما شاء الله عليكم, كل شيء يعني طرشينا صح UAE مع اسماءكم. زين شو رايكم نسحب على اسم الفايز؟ يلا الحين وقت انه نسحب على اسم الفايز اللي بيفوز ويانا في مسابقه اعد اكتشاف الامارات او ريديسكفرينج ذا UAE بدعم من اورا. واذكركم ان شاء الله تعالى باكر بكون وياكم مباشره من برايمارك ميردف سيتي سنتر دوت خليجي, بيكون مباشره من هناك, نستانس نغير جو نلعب ألعاب مسابقات وجوائز توصل لأمية ألف درهم, لا تفوتون الفرصة. نقول مبروك لمنو, مبروك وفاء حارث الشمري, ألف مبروك يا وفاء, ألف مبروك يا وفاء, أنت الفايزة ويانا. خلنا نشوف وين بتكون الإقامة. مبروك مبروك, إقامة لليلة واحدة في رمادة داون تاون لشخصين كبار مع طفلين تحت ال 11 سنة, مع إطلالة على الداون تاون ومع البريكفست, شو نبقى أحلى عن شي. ألف ألف ألف مبروك يا وفاء. الحين خلنا نشوف مع هذه الإطلالة على برج خليفة من أكيد الغرفة, خلنا نشوف شو القسيمة اللي بنفوزها إن شاء الله من أورا. ما هي القسيمة؟ لا لا, حظك حلو اليوم, حظك حلو, بالبركة بالبركة يا وفاء. فاوتشر بقيمة 500 درهم من H&M, يا سلام, أحلى الثياب نقدر نحصلها في H&M, بالبركة وفاء وحظ أوفر للي شاركونا وما فازوا ويانا. الساعة القادمة بيكون عندي لكم مسابقة والسؤال حلو أيضا, بسألكم سؤالي خاصة بالمطاعم, دام أننا نحن يعني المسابقة بيكون فيها عشاء وقعد وكذا, فتفاصيل المسابقة إن شاء الله تعالى بتكون مع بداية ساعتنا القادمة.
0: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة, حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو, فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة, أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه, واللي ما تفكر
2: ما تفكر. ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون, على دربه ماضون, وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يا أم الشيوخ بلاد زايد تفاخر فيك على درب فعل الخير خطوتك السباقة تقولين مجدك ورث جدك ورث أبيك الأمجاد للي يملك الوعي والطاقة عسى الدار ما تفقدك والعين ما تبكيك ورا كل عملاق بصنع مجد عملاقة.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
0: واحد
3: صفر
0: صفر

0: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول طعام، واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle وBath & Body Works وRising Kings وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
1: تعبت وأنا أتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
2: عشان جي استخدم اي اند ماني.
1: شو اختلف؟
2: تطبيق واحد فيه كل شيء.
1: كل شيء؟
2: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
1: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
2: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
1: بهالسهولة؟
2: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
1: اقتنعت، بنزل الحين.
2: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والاحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
2: مبادرة صيفنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
3: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين بما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مرتادين هذه المسابح.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خطة التوظيف لعام 2026 والتي تتضمن توفير 3000 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في الجهات الحكومية بالإمارة، وذلك في إطار حرص سموه على دعم الكوادر الوطنية وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعية. وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بإعفاء الصيادين المواطنين في إمارة رأس الخيمة من المستحقات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية عام 2026، وذلك في إطار حرص سموه على دعمهم وتعزيز استقرار الأسر الإماراتية والحفاظ على المهن الوطنية الأصيلة. دشن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، دشن سموه مشروع السمح السكني في أبوظبي الذي يقام على مساحة 50 هكتارا بتكلفة إجمالية تصل قيمتها إلى 738 مليون درهم، ويضم 242 فيلا سكنية للمواطنين. وأكد سموه أن مشروع السمح السكني وغيره من المشاريع السكنية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي يجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة توفر للمواطنين مقومات الاستقرار والازدهار وجودة الحياة. أكد الجيش الإسرائيلي اليوم أنه سيواصل عملياته في جنوب لبنان ومن بينها إزالة التهديدات خارج ما يسميه المنطقة الأمنية، وذلك رغم توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط يشمل لبنان. عبرت ناقلة غاز طبيعي مسال محملة بشحنة غاز وناقلات منتجات نفطية فارغة مضيق هرمز في الوقت الذي يتابع فيه المتعاملون في سوق الطاقة العالمية مؤشرات العبور بالمضيق الحيوي بعد دخول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب حيز التطبيق. نفذت أوكرانيا اليوم هجوما بطائرات مسيرة على موسكو في أكبر استهداف للعاصمة الروسية منذ سنوات، ما أدى إلى اندلاع حرائق داخل المدينة وفي محيطها، وشمل الهجوم مصفاة نفط كبرى وتسبب في إجلاء ركاب من أكبر مطارات العاصمة على ما أفاد مسؤولون. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 7 المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.
0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
4: ويا الوقت منا شو نتعشى ويا بعضنا عشاء جميل، دينر توجذر، ونستمتع بتجربة رائعة جدا جدا جدا. قبل أخبركم عن دينر توجذر، أبا أذكركم بتاريخ 29 أغسطس كوكا كولا أرينا، ليلة رائعة جدا تنتظرنا مع فرقة ميامي بميامي شو. وهذا العرض اللي ننتظره كل عام وعشنا وياه أجمل الذكريات يرجع لنا بنسخته الثالثة والمتجددة كليا، ونحتفل بنبض ميامي الحقيقي واللي هو أنتو الجمهور الكريم. هذا العرض بيكون مهدى لكم، تختارون الأغاني، الإضاءة، العروض، تصميم المسرح، وبيتم مفاجأتكم مثل ما دايما كنتوا تفاجئون فرقة ميامي بحماسكم واستماعكم خلنا نقول الغناء والتصفيق اللي كنتوا تعيشونه وتحاولون كل عرض لذكرى لا تنسى. طبعا بيكون في أجواء حماسية رائعة، مفاجآت، لحظات حلوة، توزيعات موسيقية جديدة، مسرح مبتكر، تجربة تفاعلية تخليكم تحسون كأنكم في قلب الحدث. إن شاء الله تعالى بيكون في كوكا كولا أرينا 29 أغسطس. نقدر نحجز تذاكرنا من موقع كوكا كولا أرينا أو بلاتينوم ليست، والخليجية 1009 الشريك الإعلامي الرسمي لهذا الحدث. ازاي يا جماعة الخير؟ الحين الحمد لله رب العالمين في دولة الإمارات العربية المتحدة كلنا عايشين مع مختلف الجنسيات والثقافات اللي موجودة، وما يهم من وين جاي، لأن كلنا نعيش تحت سماء دولة الإمارات العربية المتحدة. الخليجية 1009 تدعوكم لعشاء يجمعنا، أمسية نحتفي فيها بكل الثقافات والجنسيات اللي صنعت من الإمارات بيت لها من مختلف أنحاء العالم. اجتمعنا في الإمارات واستوى بيننا ذكريات وقصص وايدة، فاليوم بنجتمع على سفرة واحدة في عشاء يجمعنا، ونباكم تسمعونا على هو الخليجية 1009 وتدخلون ويانا أكيد للسحب للفوز بدعوة لعائلة من 4 أشخاص لحضور عشاء فاخر تاريخ 24 يونيو في فندق فيرمونت ذا بالم. أمسية كلها ترحيب، ضيافة، جوائز حلوة تنتظركم، وأجمل اللحظات هي اللي تجمعنا. دينر توجذر برعاية إكسيد من الغرير وماكس، ومع الخليجية 1009 استمتعوا أن تكونون ويانا وتكونون جزء من هذه التجربة المميزة. إنزين اليوم سؤالي لكم، انتظر مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. شو أغرب طبق جربته في حياتك؟ وهل كان أوكي ولا هي تجربة واحدة وخلاص ما أعيدها؟ شو أغرب طبق جربته في حياتك؟ داخل الدولة أو لو أنت مسافر بغيت تجرب شيء من ثقافة هذه الدولة اللي أنت

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: الخليج.
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامها 32 34 الدوحة 32 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 31 40 وأخيرا الرياض 29 41
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: في الإمارات دائماً هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باثن بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر طرق رئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لداخل دبي الكثافة تكون موجودة في المناطق الحيوية داخل دبي، بعض الكثافة المرورية على شارع الخيل بالاتجاهين، شارع مزقيم أيضا بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع حصة الحمد لله رب العالمين يعني الحركة فيه طبيعية حتى هذه اللحظة، بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة الأمور طيبة، يفضل أنكم تأخذون وتبتعدون عن الطرق الأخرى. بالنسبة لي أيضا من ند الحمر وصولا إلى مطار دبي الدولي وصولا إلى منطقة القصيص الصناعية، الدرب هني بيكون في كثافة للمركبات بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة طبيعية وانسيابية. إن شاء الله توصل وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعد.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
0: الخليجية الإماراتية،
4: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع. استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما يمديك لو ترجع السما بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.
1: بشارك من يحبك فيه.
2: 1009 كانت الأثير.
0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب. وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم. وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
3: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل أولتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوتلوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجي 1009. تحية طيبة وجه لكم جميعا، وبعدنا مكملي وياكم بدوت خليجي. هذه ساعتنا، نهاية ساعتنا الثانية. طبعا أنا جالس أدور على شيء، أتوقع هذا اللي أدور عليه، لأن في مشاركات وصلتني. يعطيكم صحة والعافية على مشاركاتكم مع بداية الساعة. قلت لكم خبروني عن أغرب طبق جربتوه وشو الفيدباك لهذا الطبق، هل كان أوكي ولا شيء لن تكرروه أبدا. طبعا مشاركات عديدة وصلتني بخصوص هذا الموضوع. أنا قاعد أحاول أضبط شيء، بس لأن يعني وصلني كم من مسج يبالهم هذا الصوت، بس وين أضبطه؟ أيوة حصلت. دقيقة، عطوني بس دقيقة واحدة أضبط لكم الدنيا. وأشكر أكيد كل من شاركنا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية. المسابقة هذه أوردي لي أكيد دينر توجذر بفيرمونت ذا بالم، تاريخ 24 من هذا الشهر. إن شاء الله تعالى نجتمع ونحتفي بتعدد الثقافات والجنسيات عندنا هني في الدولة، فتجربة بتكون مميزة جدا جدا جدا. إنزين، بسم الله الرحمن الرحيم. أخوي عبدالله يقول جرب طبق الأخطبوط وكانت الصدمة أن طعمه حلو يستاهل التجربة. أخوي عبدالله ليث، يعني أنا الأخطبوط نهائيا ما جربته ومستحيل أجربه، مو بوايد صديق مع السي فود، يعني عندي أشياء معينة أكلها، عرفت؟ فالأخطبوط بالنسبة لي لا لا لا. أخوي أحمد نفس الشيء، قال أغرب طبق كان أخطبوط، كانت أول مرة في البرتغال وتكرر كثير. والله شكله لذيذ طلع، لكن لا لا لا لا، أنا جالس أجهز الصوت هذا حق هذه الرسالة. أخوي محمد يقول تمساح مشوي في تايلاند. تمساح، حتى التمساح يا جماعة الخير، ويقول ما تتكرر. أكيد ما تتكرر، يعطيك العافية. أخوي هزاع، أنت مطرش لي شيء ما يخص أبدا، مطرش لي عن المجبوس ويتصدر قائمة التوصيات. يعني لا، أنت جالس تخبرني عن مطعم، أنا كنت أسأل عن أغرب طبق جربته وشو كانت ردة فعلك، عيبك ما عيبك، بتكررها ما بتكررها. أخوي حميد سالم، حميد يقول السوشي ما حبيته، وحميد سالم يقول الوسابي ما حبيته. إنزين، أنا السوشي كنت نفسكم إلى أن اقتنعت أني أجربه، وخذيت طبعا مو بالأشياء النية، لا الأشياء العادية، لذيذ. ولكن الوسابي إلى الآن عندي عقدة منه، لأن الشباب الله يسامحهم قالوا لي تحريتها قطعة أفوكادو لون أخضر، عرفتوا؟ فقالوا لي هي أفوكادو أفوكادو، وما شاء الله تبارك الرحمن أخوكم عبد الله ياخذ القطعة بكبرها. وخذوا الانفجار اللي استوى في راسي، يعني الحرارة ما عرفت أوصفها من كثر ما كان الشعور. لين الحين عندي عقدة من الموضوع. نوبعد اختي عبير تقول مشروب محضر من خل الحمص كان شيء فظيع، ما قدرت أشربه ومستحيل أجربه مرة ثانية. والله أنا بالنسبة لي بالعكس أحسه شيء ودي أجربه، أحب الحمضيات. أخوي محمد يقول ورق عنب ما حبيته، ورق عنب ورق عنب جماعة الخير. أختي لينا نفس الشيء، تحياتي لك، قالت بيض طماط، ما تحب الطماط، الطماط. أختي لينا كيف شي. أختي المها تحياتي لك تقول حلزون ما حبيته، لا نفس الشيء ما أتخيل. أخوي أحمد يقول ساندويتش كالماري، والله الكلماري لطيف، يعني بالعكس حسيته لطيف، أنا أحب الأقراص، عرفتوا الحلقات ها أحبها هي، بس سندويتش كلماري أتوقع بيكون أوكي. أشكركم على مشاركاتكم، يعطيكم الصحة والعافية. ما أعرف إذا في حد، هي أخوي حميد سالم مرة ثانية قال الجراد يقول لذيذ، لا لا لا لا أنا بالنسبة لي إكس خط أحمر. خط أحمر. يعطيكم العافية، شكرا على مشاركاتكم. خلينا نسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا لدعوة عائلية لأربع أشخاص للاستمتاع ويانا في دينر توجيذر اللي بيكون إن شاء الله تاريخ 24 يونيو في أكيد مكان رائع جدا جدا جدا واللي هو فيرمونت ذا بالم وبرعاية إكسيد من الغرير وماكس. منو بيفوز ويانا؟ نقول مبروك لمنو يا ترى، يا ترى ألف مبروك لمنو، مبروك يا أحمد الجنيبي، بالبركة يا أحمد. ألف مبروك أحمد، فستويانا بهذه الجائزة وهذه الدعوة، وإن شاء الله تعالى نشوفك على خير تاريخ 24 الشهر بهذا العشاء المميز وعشاء يجمعنا أكيد بهذا اليوم المميز. الساعة القادمة بيكون عندي لكم مسابقة ثالثة، والمسابقة الحلوة واللي فيها إقامة فندقية مع ريوق وعشاء ومباريات. تفاصيل المسابقة مع بداية ساعتنا القادمة.
2: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كل زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوية اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
3: الاغاني الخليجية على دانة الاثير.

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
2: مبادرة صيتنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
3: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين بما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مرتادين هذه المسابح.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حاكم الشارقة يعتمد خطة توظيف لعام 2026 بثلاثة فرصة عمل على للكوادر المواطنة. حاكم رأس الخيمة يوجه بإعفاء الصيادين المواطنين في الإمارة من المستحقات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية 2026. بيان مشترك صادر عن وزارة خارجية الإمارات وسبع دول.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خطة التوظيف لعام 2026 والتي تتضمن توفير 3000 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في الجهات الحكومية بالإمارة، وذلك في إطار حرص سموه على دعم الكوادر الوطنية وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي. كما اعتمد سموه ترقية 1864 موظفا في الجهات الحكومية بتكلفة سنوية تبلغ 45 مليونا و500 ألف درهم، إلى جانب تسوية أوضاع 125 موظفا من الحاصلين على مؤهلات علمية أعلى بتكلفة سنوية تصل إلى 5 ملايين درهم. وفي سياق دعم الباحثين عن عمل، وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتنفيذ برنامج الشارقة لتأهيل وتدريب الباحثين عن عمل مستهدفا 410 مواطنين ومواطنات خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2026 بإجمالي مكافآت تبلغ 14 مليونا و760 ألف درهم. وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بإعفاء الصيادين المواطنين في إمارة رأس الخيمة من المستحقات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية عام 2026، وذلك في إطار حرص سموه على دعمهم وتعزيز استقرار الأسر الإماراتية والحفاظ على المهن الوطنية الأصيلة. ويأتي التوجيه تزامناً مع عام 2026 عام الأسرة في دولة الإمارات، وتجسيداً لرؤية صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الرامية إلى تمكين المواطنين وتوفير مقومات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم بما يسهم في تعزيز جودة حياتهم واستدامة القطاعات الحيوية المرتبطة بالتراث الوطني. دشن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مشروع السمح السكني في أبوظبي الذي يقام على مساحة 50 هكتارا بتكلفة إجمالية تصل قيمتها إلى 738 مليون درهم، ويضم 242 فيلا سكنية للمواطنين. هذا وأكد سموه أن مشروع السمح السكني وغيره من المشاريع السكنية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي يجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة توفر للمواطنين مقومات الاستقرار والازدهار وجودة الحياة. وأشار سموه إلى أن نهج إمارة أبوظبي في تطوير القطاع السكني يتجاوز توفير المساكن إلى إنشاء منظومة متكاملة تجمع بين السكن والخدمات والمرافق المجتمعية والبنية التحتية الحديثة، بما يدعم رفاه المجتمع ويمكن الأسر المواطنة من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: يدين وزراء خارجية الإمارات، الأردن، تركيا، مصر، إندونيسيا، باكستان، السعودية وقطر بأشد العبارات استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة على المسجد الكبير في قرية جلجلية ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله. ويؤكدون أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا واضحا لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية وللقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. والآن إلى هذا التقرير، حيث أطلق طيران الإمارات برنامج التأمين الشامل للسفر في خطوة جديدة تعزز ريادتها في الارتقاء بتجربة المتعاملين لتصبح أول ناقلة جوية في العالم تقدم منتج تأمين سفر متكامل يجمع بين مزايا التأمين الموسعة وخدمات الدعم المباشر التي توفرها الناقلة لمتعامليها. المزيد في التقرير التالي للزميلة فاطمة الملا.
5: طيران الإمارات أول ناقلة جوية في العالم تقدم منتج تأمين سفر متكامل. إليكم أهم مزايا برنامج التأمين الشامل: تغطية للنفقات الطبية المرتبطة بالحوادث الناجمة عن النزاعات، توفير الإقامة الفندقية وخدمات المساندة خلال مختلف حالات التعطل أو التأخير. كما تضمن طيران الإمارات مواصلة نقل العملاء إلى وجهاتهم النهائية حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها رحلة للناقلة، بالإضافة إلى إعادة الحجز على رحلات بديلة من دون أي كلفة إضافية. كما يشمل البرنامج تعويضات عن إلغاء الرحلات وتأخر أو فقدان الأمتعة، وتغطية غير محدودة للنفقات الطبية والإخلاء الطبي الطارئ حول العالم. كما تتضمن التغطية الخاصة بالحوادث المرتبطة بالنزاعات تعويضا عن النفقات الطبية يصل إلى 25,000 دولار، مع إمكانية تمديد الرحلة لمدة تصل إلى 30 يوما دون رسوم إضافية. برنامج التأمين الشامل للسفر يتوفر مقابل كلفة تنافسية توفر قيمة استثنائية للمتعاملين، ويمكن شراؤه عبر الموقع الإلكتروني لطيران الإمارات أثناء الحجز أو إضافته إلى الحجوزات القائمة من خلال خدمة إدارة الحجوزات. وبين التخطيط للرحلة ومتعة الوصول تبقى الطمأنينة رفيق السفر الأهم.
4: إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
8: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد،
9: هو محمد بن راشد
8: الذي يكسر حاجز التوقعات.
10: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
8: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه هو حمدان بن محمد،
11: هو حمدان بن محمد،
8: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
12: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها،
10: وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها.
6: الخليجية الإماراتية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: في درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامها 32 34 الدوحة 32 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 31 40 وأخيرا الرياض 29 41.
2: هو الخليج على الخليجية، دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: يا مرحبا السائب الجميع، ولازلنا مستمرين وياكم، وهاي ساعتنا الثالثة والأخيرة من دوت خليجي، ويا أخوكم عبدالله المهيري اللي قدم لكم خلال هذه الساعة مسابقة جميلة جدا، إقامة ليلة واحدة تاريخ 21/6 في ميديا وان هوتيل، مع عشاء ومع ريوق ومع متابعة المباريات مباشرة في جاردن اون 8. شو هالكومبو الجميل، شو هالكومبو الحلو، يعني إقامة ريوق عشاء ومباريات في جاردن اون 8 في فندق ميديا وان هوتيل. وبدل الفايز عندي فائزين اثنين بتفوزون ويانا بهذه المسابقة. وسؤالي دام انكم بتتابعون مباريات، الموضوع حين يعني كله خاصة في المباريات، أبا أسألكم طبعا بالنسبة لمتابعة المباريات في أماكن عامة، شو أكثر شيء تحبونه وأكثر شيء ضايقكم؟ يعني هو سؤال من شقين، شو أكثر شيء تحبونه في متابعة المباريات بأماكن عامة، وشو أكثر شيء ما تحبونه يوم تتابعون مباريات في مكان عام؟ اختار شو تبى تجاوبني، أنا سألتك سؤالين اختار لي واحد منهم. شو أكثر شيء تحبه يوم تتابع مباراة في مكان عام، وشو أكثر شيء ما تحبه يوم تتابع مباراة في مكان عام؟ انتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية، دائما نسعد بيه تواصلكم ويانا. إن شاء الله تعالى بنهاية برنامجنا لليوم نسحب على اسم الفائزين، وكل فائز سيحصل على إقامة فندقية في ميديا وان هوتيل تاريخ 21/6 مع عشاء وريوق ومتابعة المباريات في جاردن اون 8. إذن شو أكثر شيء تحبه يوم تتابع مباراة في مكان عام، وشو أكثر شيء ضايقك وما تحبه وانت تتابع مباراة في مكان عام؟ هذا هو سؤالي، تراكم بتتابعون المباريات في جاردن اون 8، فيلا انتظر مشاركاتكم وحظ موفق إن شاء الله لكم جميعا. خلينا ننتقل لهاي المحطة الغنائية من أحلام دمع زرقاء، نسمعهم نرجع نتابع وياكم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى، ربي نعصم
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال، كل عز وهيبه بالكرم تعمرى، في مجالس كرام بين بن وهال، والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009
4: الخليجية.

0: الخليجية.
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر طرق رئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لداخل دبي الكثافة تكون موجودة في المناطق الحيوية داخل دبي، بعض الكثافة المرورية على شارع الخيل بالاتجاهين، شارع مزقيم أيضا بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع حصة الحمد لله رب العالمين يعني الحركة فيه طبيعية حتى هذه اللحظة، بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة الأمور طيبة، يفضل أنكم تأخذونه وتبتعدون عن الطرق الأخرى. بالنسبة لي أيضا من ند الحمر وصولا إلى مطار دبي الدولي وصولا إلى منطقة القصيص الصناعية الدرب، هني بيكون في كثافة للمركبات بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة طبيعية وانسيابية. إن شاء الله توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعد.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري. موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبو ظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات.
1: لا تختبر صبري معك، لا تزود البالي.
0: لا تفوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.
2: مستانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: مسجاتكم يعني أشعلت الحماس عندي، يعني شو هالمشاركات الرائعة اللي وصلتني على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية. سألتكم قلت لكم شو أكثر شيء تستانسون عليه وتحبونه في مشاهدة أو أثناء مشاهدة المباريات في الأماكن العامة، وشو أكثر شيء ضايقكم يعني يزعجكم بمتابعة المباريات في مكان عام. تعبير تقول الحماس المشترك بين الجماهير تحبه. نهاية الرقم 189، وين الاسم؟ أكثر شيء أحب الحماس والجمهور. أخوي زايد يقول الإجابة أحلى شيء الحماس وتشجيع بحماس وتنرفز الثانيين. يعني هاي اللحظات، يعني خلنا نقول المناغشات، خلنا نقول يمكن حلوة، هي حلوة، ولكن بعد ما ندخل مرحلة الصدام بعدين تستوي مشكلة بين هالفريق وهالفريق. أختي ليليان تقول أكثر شيء تحبه حماس مع العالم وتكره الزحمة في الرجعة، هاي نتفق عليها كلنا. أخو يوسف مساء النور سرور يقول أحب الأجواء الحماسية، التشجيع بروح رياضية، ما أحب تصرفات بعض المشجعين في الإساءة للاعبين. أتفق وياك 100%. يبالك صح بالضبط، نحن صايرين نتابع مباراة ونستمتع بها، فما في داعي أن نوجه الإساءات للاعبين أو حتى للفريق الثاني. أخوي أحمد مساء النور السرور يقول أكثر شيء يزعجني وأنا أشوف المباريات في الخارج، أحيانا البث يقطع، صحيح، والصورة تختفي، صحيح، أيضا يستفزني الصوت العالي، ما أعرف أركز في المباراة. عشقي كرة القدم وأكثر شيء يعجبني اللمة والحماس مع الناس. أختي علية تقول أحب لمة وجمهور ومشجعين أنهم في مكان واحد، تشجيع حماس يكون أكثر. لينا تقول الحماس، أغلبنا متفقين على الحماس. محمد يقول ما أحب الأصوات العالية بدون جول. أيضا تحياتي للجميع، يعطيكم صحة والعافية، ما شاء الله المشاركات وايدة. أفضل وقت عندي الهجمة مع الهدف، أتحمس وايد. حميد سالم تحياتي لك. مرة ثانية أختي علية تحب الجمهور والحماس. هزاع يقول أكثر شيء يميز متابعة المباراة في الأماكن العامة اللي هو الحماس الجماعي والاندماج في الأجواء الحماسية، وترتفع الأصوات والضوضاء وعدم القدرة على التركيز في تفاصيل التعليق، هاي من الأمور المزعجة. أتفق وياك 100%. منيفة الحماس نحب أكثر شيء نضايق وقت الزحمة، أظني كلنا متفقين على هذه النقطة. أخوي محمد أبو الخير يقول أكثر شيء يحبه هو اللمة مع الأصدقاء، أتوقع كلنا متفقين اللمة والحماس ها أكثر شيء نحبه في متابعة المباريات بشكل عام. في أيضا أخوي سالم قال يحس أنه كأنه في المدرجات، هذا صحيح 100%. وأيضا على موضوع التعصب، في بعضكم ذكر هذه النقطة، أتفق وياكم 100%. يعطيكم العافية، يعني عندي فائزين الحين، خلنا نشوف الكمبيوتر منو بيختار يفوز ويانا بإقامة فندقية في فندق ميديا ون، شامل العشاء والبريكفاست ومتابعة المباريات في جاردن اون ايت. الفائز الأول هو أو هي هاجر هاشم، بالبركة هاجر، تحب الحماس وسير سير سير. ألف مبروك يا هاجر. من هو الفائز الثاني يا ترى؟ نقول مبروك لمنو، مبروك يوسف سالم الراشدي، بالبركة يا يوسف، ألف مبروك، فزتوا ويانا بهذه الجائزة، وإن شاء الله قسم الجوائز يتواصلوا وياكم ويخبرونكم كيفية استلام الجائزة. إذا أذكركم إن شاء الله تعالى باكر دوت خليجي بيكون مباشرة وياكم من مردف سيتي سنتر، وتحديدا من برايمارك بإذن الرحمن من الساعة 6 للساعة 9 المساء. حياكم، خلونا نستمتع بأمسية جميلة ويكون عندكم فرصة الفوز بجوائز وايد حلوة تستاهلونها. أتمنى لكم أمسية سعيدة، هلا هلا بعماركم، ونتلاقى على كل الخير وكل الحب على هو الخليجية 1009. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.

0: بودكاست استكانة.
1: انت ريان عشت هنا كم سنة؟
2: طول عمري اكثر من 40 سنة. دبي والامارات ككل ارض مباركة، البنية التحتية القانونية هذه جدا مهمة. لو تروح تستثمر في اي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر اجنبي. مش انا عم بتكلم، اسألوا ال 200 جنسية اللي بيستثمروا في سوق دبي، كلهم بيعرفوا انه هم استثماراتهم آمنة قانونيا. آمنة قانونيا. في عامل آخر لازم أذكره بيلخص يمكن كل عوامل 25، عامل الأمن والأمان. كان الناس على فكرة يسألوني يهمسولي يقولوا لي صح كلامك، والله الإمارات الاستثمار فيها آمن، ما فيها سرقات، وبلد نسبة الجرائم قليلة، في بلد آمن آمن. بس يا أخي تحسه جدا مسالم، ما عنده قوة عسكرية، ما يعني ما بتعرف شو بصير إذا صار شيء. هيو صار وشفتوا شو كان تطرف معه صح ولا لا، وأبهرت العالم بلسانهم. أنا شفتهم عم بيطلعوا بيتكلموا إنه نحنا متفاجئين بقدرة الإمارات، شيء هذا بدل قد في حسد وضغينة وحقد كمين عندهم.
1: يا رجل ما أعرف، مرات أحس أن الحرب علينا مو على بلدان أخرى يا
2: صح؟
1: رجل.
2: بس أثبتت للعالم بجدارة إنها فعلا الأأمن بكل المعايير الآن.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: الغيمة اللي في السما قامت تلوح بروقها، يليتها تروي نخيل ديار خلي لمطرت، وهم شي النخلة اللي يابسات عروقها لتحتها ذكرى توسع خاطري لا منطرت، ذكرى هنوف كن صدري من غلاها سوقها، باعت علي الوجد والحزن الحقيقي واشترت مشاعري حتى تمكن في خفوقي شوقها، ولا درت أني مولع في هواها، ولو درت أن الثرى من تحتها وأن السما من فوقها وأن الغلا يكبر معاها كل يوم لكبرت، همساتها نظراتها بسمة ثغرها ذوقها، والطلة اللي من بهاها كل ظلمها نورت، أسلوبها وأخلاقها تفكيرها منطوقها صفات زادتها كبر على كبر لين افترت، والفاتنة لاستكبرت لا تنكرون حقوقها، من حقها من حقها من حقها لاستكبرت، كم تظلم الدنيا إلى غابت على معشوقها، أشعر بفرحة لقبلت وأشعر بضيقها لدبرت، في ليلة الذكرى ونار فراقها وحروقها سريت، وحزاني هنا بين المحاني ما سرت، وأنا رجل تجري دموعي بس داخل موقها، من عزتي من فوق خدي مذكرا ها قد جرت.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.

0: حول راتبك واربح بقوة.
1: تربح مرة حلو،
2: بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
2: مبادرة صيفنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
3: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين بما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مستعدين هذه المسابح.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: خالد بن محمد بن زايد يدشن مشروع السمح السكني بتكلفة إجمالية تصل قيمتها إلى 738 مليون درهم. بيان مشترك بين الإمارات وبلجيكا بشأن تنفيذ عملية تسليم 3 أشخاص مطلوبين للسلطات البلجيكية. بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الإمارات وسبع دول.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. دشن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مشروع السمح السكني في أبوظبي الذي يقام على مساحة 50 هكتارا بتكلفة إجمالية تصل قيمتها إلى 738 مليون درهم ويضم 242 فيلا سكنية للمواطنين. وأكد سموه أن مشروع السمح السكني وغيره من المشاريع السكنية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي يجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة توفر للمواطنين مقومات الاستقرار والازدهار وجودة الحياة. وأشار سموه إلى أن نهج إمارة أبوظبي في تطوير القطاع السكني يتجاوز توفير المساكن إلى إنشاء منظومة متكاملة تجمع بين السكن والخدمات والمرافق المجتمعية والبنية التحتية الحديثة بما يدعم رفاه المجتمع ويمكن الأسر المواطنة من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أجرى معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل ومعالي أنيليز فيرليندن وزير العدل في مملكة بلجيكا اتصالا هاتفيا اليوم بشأن تنفيذ عملية تسليم 3 أشخاص مطلوبين لدى السلطات البلجيكية والمطلوبين بموجب نشرات حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول لاتهامات تتعلق بغسل الأموال والإتجار بالمخدرات والارتباط بجماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود. وجرت عمليات التسليم وفقا للقرارات والأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات واستنادا إلى اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا. وأكد الوزيران أن هذه العمليات تعكس التزاما مشتركا وقويا بسيادة القانون وتعزيز التعاون القضائي الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ولا سيما الجرائم المرتبطة بغسل الأموال والإتجار غير المشروع بالمخدرات. كما شددا على أهمية هذا الإنجاز الذي يعكس متانة الشراكة القانونية والقضائية بين البلدين وعلى حرصهما المشترك على ضمان مثول الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة أمام العدالة. أدان وزراء خارجية الإمارات، الأردن، تركيا، مصر، إندونيسيا، باكستان، السعودية وقطر بأشد العبارات استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة على المسجد الكبير في قرية جلجلية ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله، ويؤكدون أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا واضحا لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية وللقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد الوزراء رفضهم المطلق لهذه الاعتداءات المدانة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، وكذلك لاستمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تغذي عدم الاستقرار والعنف والتطرف وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام. هذا ويحمل الوزراء إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال المسؤولية عن هذه الاعتداءات. ويجدد الوزراء دعوتهم المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وإنهاء ممارساتها غير القانونية ووقف عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. والآن إلى هذا التقرير، حيث أطلقت طيران الإمارات برنامج التأمين الشامل للسفر في خطوة جديدة تعزز ريادتها في الارتقاء بتجربة المتعاملين. المزيد في التقرير التالي للزميلة فاطمة الملا.
5: طيران الإمارات أول ناقلة جوية في العالم تقدم منتج تأمين سفر متكامل. إليكم أهم مزايا برنامج التأمين الشامل: تغطية للنفقات الطبية المرتبطة بالحوادث الناجمة عن النزاعات، توفير الإقامة الفندقية وخدمات المساندة خلال مختلف حالات التعطل أو التأخير. كما تضمن طيران الإمارات مواصلة نقل العملاء إلى وجهاتهم النهائية حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها رحلة للناقلة، بالإضافة إلى إعادة الحجز على رحلات بديلة من دون أي كلفة إضافية. كما يشمل البرنامج تعويضات عن إلغاء الرحلات وتأخر أو فقدان الأمتعة، وتغطية غير محدودة للنفقات الطبية والإخلاء الطبي الطارئ حول العالم. كما تتضمن التغطية الخاصة بالحوادث المرتبطة بالنزاعات تعويضا عن النفقات الطبية يصل إلى 25,000 دولار، مع إمكانية تمديد الرحلة لمدة تصل إلى 30 يوما دون رسوم إضافية. برنامج التأمين الشامل للسفر يتوفر مقابل كلفة تنافسية توفر قيمة استثنائية للمتعاملين، ويمكن شراؤه عبر الموقع الإلكتروني لطيران الإمارات أثناء الحجز أو إضافته إلى الحجوزات القائمة من خلال خدمة إدارة الحجوزات. وبين التخطيط للرحلة ومتعة الوصول تبقى الطمأنينة رفيق السفر الأهم.
4: إذن مع هذا التقرير نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
6: الخليجية الإماراتية،
8: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، رؤية أشمل. سويا نظرتنا يملأها الأمل، هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
9: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
8: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامها 32 34 الدوحة 32 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 31 40 وأخيرا الرياض 29 41
0: هو الخليج على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

أروع الأغاني الخليجية على دانة الأذين.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: عقب الجفا لا عاد تشرح على شيء، إن جابتك الأيام ولا صدفتك، ولا يجي في خاطرك شيء وشوي، إن شفتني مريت جنبك وطفتك، ولا تمد يديك لمصافح يدي، ولا تضيق إن قلت لك ما عرفتك. أنا كريم بوصلي وممتلي ضي، لكن كريم بعوفتي كان عفتك، كريم بهذه وهذه مثل ذي، وأنا على مضرب يمينك نصفتك، إن جيتني عطشان بكون لك مي، إن رحت عني جرح جرح ونزفتك، إن جيتك أبغى في ما صرت لي في، بكرة تبيني فيك ولك ترفتك. كل هذا لأن الحي بيصادف الحي، اختار وصفك وازعل ما وصفتك، إذا كذا ما دام في السلجفة لي يا تصرفه ولا تراني صرفتك. أخاف من يوم تجي منك ويكي تبيني أعزف وصلك ولا عزفتك، وأخاف من يوم تجيني من الغي.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث ان بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
4: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤية. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤية، ومع بطاقة رؤية ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤية، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة، ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.

0: رب خلقا. شكرا لكم.
1: اجلس واسمع جلسات على دانة الأثير.
2: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: سألت جفني ليه يا جفن ما تنام، قال اسأل القلب الشقاوي لعله يجاوبك لأنه هالأيام منظام. سألت قلبي قال الإحساس خله، اسأل زمانك لأنه أسباب الآلام. رحت أسأله شفت الزمن فيه عله، والأسئلة تشبه تفاسير الأحلام، والحلم ما تقدر تفسره كله، وإن الليالي والثقافة والإلمام. أقول لنجوم السماء والأهلة ما ترفع الشاعر محطات الإعلام، ولا الصور على غلاف المجلة ما يرفعه إلا مقامها لياقام. في موقف ما كل رجل يحله، والصحف لو جفت ما جفن الأقلام. سمع قلوب الحاسدين المغلة، وأنا قبل عامين ولا قبل عام. والشعر سيف لا تضايقت أسلة، أركب الفكرة على حسب الإلهام، وخاف من بيت يجي فيها زلة، والأرض ضاقت كره والعالم أقسام، والكل قسم بين الأقسام ملة. ولا صار وضع الناس في كل الأيام بين المجامل والحياة المملة، ودي أكون دولة دون حكام، الحب يحكمها وهي مستقلة، ما أحب أبدي راي أو أخذ أحكام قبل اطلع على جميع الأدلة. سياسة المتسيد القائد العام اللي يقدره الزمان بسجله، أبوي عون الجار وضعاف الأيتام، اللي يفزلهم ليوها في محله. الله يعز اللي يعزون الإسلام، والله يذل اللي يحب المذلة.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية. 1-0

باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها،
3: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامها 32 34 الدوحة 32 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 31 40 وأخيرا الرياض 29 41
0: هو الخليج على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على مك القلوب. انت لي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قما شمس تحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
2: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
1: زوروا دبي فاستيفال سيتي مول في 21 من يونيو للإعلان عن أول فائز في مسابقة اربح منزلك في دبي بالتعاون مع غرف دبي. أنفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال وقد تفوزوا بأولى الشقق 12 من بنغاطي. للمزيد من المعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. عداوته في ذاتها حسب كلام أهل العقول، تأثيرها أشد واخطر من عداء الأجنبي. ولا تزعلك هرجة قريبك وانت شمت بك عذول، قل له ترى كثر الشماته من صفاته للعبي. وان كذبوك قرابك اصبر، والصبر مهما يطول لا بد تكسب به فخر وتقول هذا مكسبي. وان كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إلنا في تاريخ النبي عبرة فدا همي وبي. سلمان من فارس وصدق بالذي قال الرسول، وأبو لهب عم النبي كذب بما قال النبي. احفظ نصائح كل عاقل له مع العالم قبول، الشايب يردد معانيها على سمع الصبي. بالعزم يقدر منكبك يحمل ثقيلات الحمول، اتعب وقل يا رب يا وهاب بارك فتعبي. لولا قوي العزم والإصرار ما شفت الذهول، يوزعه بين الجهات الأربعة. حاكم دبي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1-0

0: ندخل في التفاصيل نقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.

0: الخليجية الإماراتية.
1: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
2: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
1: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامها 32 34 الدوحة 32 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 31 40 وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: تشافيت من جرحك أبشرك حالي زين تغيرت صرت أشوفك بحجمك العادي من أول أشوفك غير من أول أشوفك وين
3: صحيح إن كان الحب لي معمي أفوادي أنا لو خسرتك أنت خسران لين الدين أنا ما بديتك أنت في ماجرة بادي ولو جيتني صدفة وأنا وخاطري ناسين وكان المسا بارد وكان المسا هادي أنا بعتذر لك أنت واحد من الباقين خذت كل ليالي عن وجودي وميعادي
0: أشعار على الخليجية
1: أشعار
4: على الخليجية.
5: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
6: حصرياً للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&Diamond في أكثر.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري.
1: وشلون كذا تغير علي؟
0: موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبو ظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات.
1: لا تختبر صبري معك، لا تزود البالي.
0: لا تفوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.
2: الخليجية
3: 100%
2: خليجية. 1009.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا سيد المال، كم نفس معك خانت، والخوف ما هو من الماضي من القادم، والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك، لا بانت كانت تغطرس في ذاته عامل هادم. لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت، الله يغفر ذنوب التايب النادم. مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر، والكبر لله يا بني آدم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.
2: هذا صيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: 1009.
1: أنا وليت يوم الليل دنا ونين الليل علات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش نسير العاشقينة.

بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: الرياضية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله
2: صورة خياله
1: جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح نزيف ولا لقينا دواله
2: ولا لقينا دواله
3: عليهم صابر والصبر طول عسى أنا لك صبري شفاعة
1: أنت اللي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيدين العود
0: دانت الأثير.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت في حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفس لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، على رب ما تصدف الصدف ولا ديها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: طرب.
1: ألقى مثلك لا نظرني،
2: عيونك آخر آمالي.
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم،
4: أتراها بكثرة العشاق، تحسب الدمع خلقة.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يقول عن ساحة الشعر وأهل الشعر طال البعاد، والشعر محبوب بيوته ليا أحبيبه. مالي أرى مدعينك يا شعر في ازدياد، هل أصبحت ساحتك يا شعر متسيبة؟ والحبكة اللي معانيها تجر الفواد، صاير لها وقت على سماعة متغيبة إلى جماهير شعري من جميع البلاد، شاعركم الظن منكم فيها ما خيبه، سافر يعانق نسيم البرد في كل واد، البرد بيني وبينه صحبتنا طيبها. ويا شاعر في شعرك اوصيك، فالاجتهاد اختر من ابكار فكرك والتدع ثيبها. ووصي المنتقد لو حب ذا الانتقاد، تكون نظراته فكره ما هي قريبه، ولينتقد من نصوص الشاعر اللي أراد لك أن يعيب نصوصه، ما هو يعيبه. نحتاج للنقد حاجة أرضنا للسماد، لو كان ريحة نتل منابته طيبة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحسات تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا وجودي والهوى قسمه ونصيب، يمتحن به حتى من عاشر وعه، عاشر اللي تعاشره كل شي يغيب، ومهما طال الوقت راح تودعه، الهوى رحلة وانا مسافر غريب، واصلا من بعد رحلة ممتعة، مدري بعدك كيف باشيل المغيب، وذكرياتي اثقل من الامتعة. بسألك يا أهل بعيد اللي قريب، باللي حطك بين قلبي وضلعه، وشو حل اللي مفارق له حبيب، لا تذكرها وتوله، يسمعه اللي عاشك قصة في حلم عجيب، ثم صحى ما حوله إلا أربعة، حزن وشوق وحظ عيا لا يصيب، وحسرة اللي حي وقلبه مو معه، فرقونا حسود شنسوي نصيب، والنصيب إن كان ما طاعك طعه، ما هي أول مرة أحلامي تخيب، وانصدم في الناس والطيح أقنعه، أنا برحل في مدى الكون الرحيب، في أمان اللي عليك أستودعه، أما عن حسادنا ربك حسيب، ما تضيق الأرض عند الله سعة.
0: على الخليجية.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
2: مجد العرب.

عادة ويشاغب نجوم أهل الليل ويملي ويفتح لي أبواب حصنه وادخل بلاده وأنا أترك

0: 1-0-09.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دامة الأثير.
3: 1-0-09.

0: أشعار غزاء على الخليجية.
1: أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان، والمشاعر لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني، والمحبة من الإيمان، والإيمان شي وسط الضمير وشي براني، وانت يا الإنسي يلي كنك من الجان، اختر الشكل الأول وافهم الثاني، لك سنة وانت لا راضي ولا زعلان، قصدك تذلني ولا تحداني، سامح الله سطوة رمشك الفتان، يوم خذني على غفلها ووداني، وسامح الله قلبي يوم شافك لان، لين حبك تمكن وسط وجداني، وسط وجداني اللي لك بنا وجدان، كلها تشتكي فرقاك وتعاني، انت جاني علي بالهجر والحرمان، والجروح الجروح اشكال والواني، جرح دمعته ما تنشاف بالاعيان، وجرح دمعته منظوره بالاعياني، وجرح مجراه مجرى الدم في الشريان، وجرح كنه طعون سيوف عدواني، وجرح يقتل شعور العاشق الولهان، لو بغيت أشرحه ما يقدر إلساني، وجرح في الذاكرة ما يقبل النسيان، أتذكره دايم رغم نسياني، آه يا مكثر جروحي لكن غلطان، كان ما تعرف المجنية من الجاني، كل إنسان يملك في الحياة إنسان من معاناته يقدره ويعاني، ودامها ما تسلي كثرة الخلان، خلهم في سلام وعيش وحداني، يا زمن لا توصي صاحبك حمدان، قبلك محمد المكتوم وصاني، صاحبك لا وقف يصهل صهيل حصان، يتحمل طعون فلان وفلاني، ومن يعامل جميل الناس بالنكران، مستحيل احشمه لو هو من اخواني.
0: أشعار غزاء على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف غنانة، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة. بالوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة. في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوة هو في الجدة يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني بالتقدم والرحم حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدوان، والخفايا بصدق الود مكنونة. نفتخر بسمة على طول الأزمان، عاشا من له الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. حذروها من جنونه للهوى، واجبروها عن حكي نقادتي، عن سعادة خافقي قلولها أنها كانت سبب سعادتي. صارت الفرحة لها عادة، وأنا الحزن والهم صارت عادتي. المدينة من بعد هجرانها أظلمت، والشوق هز إرادتي. ذكريات الحزن في جدرانها، دمعة الحرمان فوق وسادتي. آه من ظلم المحبة وأهلها، سجلوا يهل الغرام إفادتي. وآه من حسادتي من بعدها، كيف عذري كيف من حسادتي. واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: من الخليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: يا بحر نكد عليك الريح ما سابك، وتيار موجك ولا يمزح ولا يهرج، لو جيت في خاطرك مع جملة أحبابك.

0: أحبابك في ذكريات الصدف ومر متدرج. أنا اللي أموت في طريق وحيابك وخبي الجرح بس الجرح متبرج. اشتقت لك ما عرفت الياس في غيابك يا من وصاله بعيد ودربه معرج. ليت الزمن يخذاك يقفل أبوابك والنيمة عن الناس لي مريت متفرج. ما جابك الشوق بس الحلم لي جابك طيفك إذا سج بالي شفته معرج.
1: على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.